0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بشكل قوي للغاية قائلا إنها تعرضت لضربات

0: ساحقة لكن لا تزال لديها قدرات. وأكد ترامب في المقابل أن ما يجري هو عملية عسكرية لا ترقى إلى مستوى الحرب. إلى ذلك نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن رئيس ترامب يدرس بجدية مهاجمة أهداف للطاقة في إيران خلال الأيام المقبلة. وفي السياق ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن رئيس ترامب أمر بشن هجوم جديد على إيران يهدف لدفعها إلى الاستسلام. وأضاف المسؤولون أن الهجوم قد يبدأ في عطلة نهاية هذا الأسبوع ويستمر لبضعة أيام. إلى ذلك ذكرت شبكة سي بي إس نيوز أن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لإعناف حملة قصف ضد منشآت الطاقة الإيرانية. وبحسب التقرير فإن الهجمات المحتملة قد تستهدف منشآت الطاقة في إيران بما في ذلك محطات الكهرباء ومصافي النفط. من جانبها أكد مسؤول أمني إيراني رفيع أن طهران أعدت خططا شاملة للرد على أي حماقة أمريكية محتملة. وبدوره حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني من أن استمرار الحصار البحري الأمريكي سيؤدي إلى إحكام إغلاق مضيق هرمز وإغلاق مضائق أخرى. في قطاع غزة توصلت الليلة الماضية وصباح اليوم الغارات الإسرائيلية رغم التفاهمات المعلنة من مجلس السلام. وبحسب مصادر طبية أعلن الليلة الماضية عن ارتقاء شاب متأثرا بجراحة أصيب بها جراء قصف إسرائيلي استهدف شارع أبو عريف في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. في سياق متصل رحبت السعودية وقطر والأردن والكويت باتفاق استكمال مراحل وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وطالبت الدول بتنفيذ الاتفاق ضمن جدول زمني محدد وانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل وضمان المساعدات والإعمار وعودة السلطة الفلسطينية. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يستمر تأثر البلاد اليوم بموجة حر شديدة مع توقعات باستمرارها حتى مطلع الأسبوع المقبل، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية وسط تحذيرات من التعرض لأشعة الشمس وخطر اندلاع الحرائق. في القدس 34 درجة، الجليل الأعلى 36، طبرية 40، الناصرة 37، حيفا والساحل 32، تل أبيب ويفا 32، النقب 37، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل معوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسل ياد مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8. خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
3: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت! هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بذر. عنب تالي سرها

0: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جنب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورق تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي
2: حطمنا الأسعار. سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
3: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
4: بيقولوا
5: هاي القهوة جديدة،
4: وبيقولوا
6: هذه القهوة تعودنا عليها.
4: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك

0: أسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورك تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5.8. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي
2: بدون ما تفكر
3: ولا تحتار.
2: سوبر ستار
3: هو ملك الأسعار.
4: تحطيم أسعار مثل ما صار في السوبر ستار مجد الكروم في جميع الأقسام. في قسم الخضار والفواكه بندورة 2 كيلو بخمس شكل، الخيار 2 كيلو بخمس شكل، الملفوف الأبيض الأحمر والبلدي 2 كيلو بخمس شكل، بصل ناشف 2 كيلو بخمس شكل و90، ذرة بالرزمة 1 كيلو بخمس شكل، البطيخ 2 كيلو بخمس شكل، الفلفل كل الأنواع الكيلو بخمس شكل، وبقدونس نعنع جرجير كسبرة وشمير الخمس وحدات بخمس شكل بس. خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد سوبر ستار مجد الكروم.
3: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
0: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلوغرام 1.14 شيكل. أصابع شنيت سيلما معوف 1 كيلوغرام 29 شيكل. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل. عسليات مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل. الحملة حتى 5.8. خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
5: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
6: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
7: بيقولوا
8: هاي القهوة جديدة،
7: وبيقولوا
9: هذه القهوة تعودنا عليها.
7: بيقولوا بيقولوا بيقولوا
10: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافي عيلي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
11: هنا إذاعة الشمس
12: 101.98.1 FM.
11: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن نقيلة نفط تعرضت لضربة بمقذوف مجهول على بعد نحو 11 ميلا بحريا شمال شرق ليما في سلطنة عمان، ما أدى إلى أضرار في غرفة المحرك. هذا ولم تشر الهيئة إلى تسجيل إصابات أو أضرار بيئية. قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس ترامب أصدر أوامر للجيش بشن هجوم جديد على إيران قد يبدأ في أقرب وقت خلال عطلة نهاية الأسبوع ويستمر لعدة أيام. وفي وقت سابق الجمعة هدد الرئيس ترامب باستئناف الضربات العسكرية المكثفة لإجبار النظام الإيراني على العودة إلى طاولة المفاوضات. من جانبه حذر مسؤول إيراني كبير من أن بلاده أعدت خطة شاملة للرد على ما وصفه بأي تهور أمريكي محتمل، في إشارة إلى تقارير تحدثت عن استعدادات لشن هجوم واسع ضد إيران يشمل منشآت للطاقة ومصافي النفط. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن المسؤول قوله إن الخطة الإيرانية تتضمن البنى التحتية الحيوية لإسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة. إلى ذلك حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر من أن استمرار الحصار البحري الأمريكي سيؤدي إلى إحكام إغلاق مضيق هرمز وإغلاق مضائق أخرى. وأكد ذو القدر أن الاقتصاد العالمي وأسواق

0: الطاقة والناخبين الأمريكيين سيدفعون ثمن تصعيد واشنطن. ذكرت شبكة سي بي اس نيوز أن أمريكا وإسرائيل تخططان لأعنف حملة قصف ضد منشآت الطاقة الإيرانية. وبحسب التقرير فإن الهجمات المحتملة قد تستهدف منشآت الطاقة في إيران بما في ذلك محطات الكهرباء ومصافي النفط. في لبنان تتواصل عملية القصف والتفجير وإحراق المنازل في عدد من القرى. وأفادت تقارير لبنانية بأن بلدتي حداثة وبيت يحون شهدتا فجر اليوم تفجيرات إسرائيلية ضخمة، فيما عمد الجيش الإسرائيلي قرابة الساعة الثانية فجرا إلى تفجير عدد من المنازل في بلدة حداثة وإحراق عدد آخر منها. في قطاع غزة تواصلت الليلة الماضية وصباح اليوم الغارات الإسرائيلية رغم التفاهمات المعلنة من مجلس السلام. وبحسب مصادر طبية أعلن الليلة الماضية عن ارتقاء شاب متأثرا بجراح أصيب بها جراء قصف إسرائيلي استهدف شارع أبو عريف في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. في سياق متصل رحبت السعودية وقطر والأردن والكويت باتفاق استكمال مراحل وقف إطلاق النار في غزة، وطالبت الدول بتنفيذ الاتفاق ضمن جدول زمني محدد وانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل وضمان المساعدات والإعمار وعودة السلطة الفلسطينية إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يستمر تأثر البلاد اليوم بموجة حر شديدة مع توقعات باستمرارها حتى مطلع الأسبوع المقبل، وتبقى درجة الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية وسط تحذيرات من التعرض لأشعة الشمس وخطر اندلاع الحرائق. في القدس 34 درجة، الجليل الأعلى 36، طبرية 40، الناصرة 37، حيفا والساحل 32، تل أبيب ويافا 32، النقب 37، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

وبنصبح عليكم في الأول من آب أغسطس 2026. تمضي الأيام ونحن نمضي معها.

الصباح كما دائما نقول يا ويل الأقرع من حر الندى. صباح الخير وما أحلى الرجعة بكير، وما مش بس الرجعة والفئة بكير. صباح الخير.

وشوشات الصباح عذبة وهمسات القلوب محبة، فالمحبة نور وقلبك مصباحها، وهي تفرش الأرض وردا يانعا وعطرا متدفقا، تذوب حروف الجمال في كلمة القلب الندية، ومحبتك تنعش إبداعا يملأ نهرا متدفقا في عالم الجمال. وشكرا للصديق الزميل نايف خوري على المقدمة الجميلة في هذا الصباح. صباح الخير لكل المتابعات والمتابعين معنا.

جنح الشفق مجروح من حسنها ومن سحر لفتها يا يا والمجد عايشها وان ما بيروح بكحل عيونه بنسمتها.

0: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
1: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
2: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.

اختار لكم للموسيقار فريد الأطرش الأغنية اللي ترجمت وقد غناها العديد من المطربين في إسبانيا في إيطاليا في الشرق الأقصى. حتى فريد الأطرش من الموسيقيين العالميين اللي هالأغنية حازت على إعجاب العديد العديد من شعوب العالم. هالأغنية اسمها يا زهرة في خيالي، قد تكون زهرة بنفسجية أو بيضاء تحفظ في مزهرية ولا تذبل، لأن الحياة دائما تعطيها قوة جديدة. صالح جودة كتب الكلمات، لحن وغنى الموسيقار الكبير فريد الأطرش.

التليفون. نعم، يظهر في خيالي الأغنية اللي حازت الإعجاب العديد ومن دول العالم وعشاق الكلمة واللحن الموسيقار فريد الأطرش، تحياتي للي بيتابعوا معنا في هالصباح. هنالك شاب أراد أن يسافر ليدرس خارج البلاد، عندما وصل قبيل أن يسافر أراد أن يودع والدته فقال لها: ماذا توصيني يا أمي؟ قالت له: إياك أن يشكوك أحد إلى الله. من هنا بكتب لي الصديق سميح نخاش، الله يسعد صباحك، عندما نقول حسبي الله ونعم الوكيل، أي أن الله أعطاني وكفاني وهو حافظي وكفيلي، حيث يقول الله تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفنك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد، وقال أيضا: فسيكفيكم الله، وقال أيضا: يا أيها النبي حسبك الله ومن أتبعك من المؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والحق واضح كوضوح الشمس في وضح النهار، وهداية الناس بتدبير الله الرقيب الحسيب الذي لا يخفى عليه شيء. فيا أيها الداعي قم بواجبك ودع تدبير الأمور لله، وقل كما قال نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام وإخوانه المرسلين: وأفوض أمري.

إلى الله، اللهم أمين. شكرا الصديق سميح نخاش على هذه الكلمات الطيبة والدعاء، لعله يصل أبواب السماء.

0: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برشدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
1: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
2: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل ماماوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسل يد مرديخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8. خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي
4: بيقولوا
5: هاي القهوة جديدة،
4: وبيقولوا
6: هذه قهوة تعودنا عليها.
4: بيقولوا
3: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
4: عالشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

ومن صفحة الإعلامي مهدي الجاسم العراقي، يعني هذا دايما بينتقد الحكومة العراقية حتى لو كان يمكن مهدد في العديد من الجولات اللي بيقوم فيها. تحكي لنا عن شاب صغير جاي على الدراجة تبعته البسكليت يعني، وبوقفها قدام مجلس النواب، فبقول له الحارس كيف بتوقفها هون؟ هون مجلس النواب والوزراء والأعيان. فبقول له الولد هذا تخافش سيدي، أنا معاي سلسلة حديدية بربطها وما في خوف عليها. الحدق يفهم صباح الخير. يمكن أنه ولا مرة كان في سرقة من حدا من مجلس النواب، ولكن حميها حرميها. صباح الخير.

ملح بركات ولا مرة، لكن هناك طرفة حلوة جميلة جدا اللي بتقول عن طفل بيقول لأبوه: يا بابا انت شفت الساحر كيف بحول 5 جنيه لحمامة؟ أبوه رد عليه وقال له: هذا ساحر مبتدئ يا ابني، أصلا انت ما شفتش أمك وهي بتحول معاشي لفستان. صباح الخير.

أبو المجد من حمرة كانت تحياتي. كما أن ولا مرة تحرق جسرا قد تعود إليه، ولا تزرع شوكا في طريق قد يحالفك الحظ مرة أن تعود مرة أخرى إليها.

تقول حكاية يابانية إن ركبت القطار الخطأ انزل في أقرب محطة، وإن تأخرت زادت كلفة الرجوع. كثيرون منا قد يكون راكبين القطار الخطأ ولكن لم ينتبهوا لذلك. فإذا كنت تركب القطار الخطأ انزل في أقرب محطة، لأن الرجوع سيكلفك كثيرا. صباح الخير للحكم اليابانية. تذكروا معي المطرب محمد مرعي، هالأغنية اللي غناها بعد اليوم يمكن، أو نتذكرها تسرح وتمرح، مع إنه هيك فيها شوية قبضني ومرجلي، معلش نسمعها. تذكروا معي.

محمد مرعي بتذكروه؟ نعم ممكن. واحنا بالساعة 9 نكون مع جولة إخبارية جديدة والزميلة ياسمين غميض. ولكن قبل ذلك

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. شنت القوات الإسرائيلية فجر اليوم حملة مداهمات واسعة شملت عشرات المنازل في بلدة عصير الشمالية شمال مدينة نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن القوات اقتحمت عشرات المنازل في البلدة واحتجزت العشرات داخل أحد المنازل التي حولتها لمراكز تحقيق ميدانية. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن حصرية السلاح يجب أن تبقى بيد الدولة اللبنانية. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها بمناسبة عيد الجيش اللبناني، أكد فيها أن الجيش قادر على حماية السيادة وضبط الأمن في الجنوب. وأكد عون أن المرحلة المقبلة تتطلب انتشار الجيش على كامل الحدود الجنوبية مع تزايد مسؤوليته بعد كل انسحاب إسرائيلي، داعيا اللبنانيين إلى أن يكون الجيش خطهم الأحمر الجامع فوق كل خلاف سياسي أو حزبي. ميدانيا، تتواصل عملية القصف والتفجير وإحراق المنازل في عدد من القرى اللبنانية. وأفادت تقارير لبنانية بأن بلدتي حداثة وبيت حنون شهدتا فجر اليوم تفجيرات إسرائيلية ضخمة، فيما عمد الجيش الإسرائيلي قرابة الساعة الثانية فجرا إلى تفجير عدد من المنازل في بلدة حداثة وإحراق عدد آخر منها.

0: قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن نقيلة نفط تعرضت لضربة بمقذوف مجهول على بعد نحو 11 ميلا بحريا شمال شرق ليما في سلطنة عمان، ما أدى إلى أضرار في غرفة المحرك. هذا ولم تشر الهيئة إلى تسجيل إصابات أو أضرار بيئية. نفى مركز تنسيق العمليات الإنسانية الذي يديره الحوثيون في اليمن في بيان له اليوم التقارير التي أفادت بأنه يعتزم فرض رسوم على السفن التجارية العابرة لمضيق باب المندب. وأكد المركز أن المرور عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي لا يزال مجانياً. قال مسؤولون أمريكيون إن رئيس ترامب أصدر أوامر للجيش بشن هجوم جديد على إيران قد يبدأ في أقرب وقت خلال عطلة نهاية الأسبوع ويستمر لعدة أيام. وفي وقت سابق الجمعة هدد رئيس ترامب باستئناف الضربات العسكرية المكثفة لإجبار النظام الإيراني على العودة إلى طاولة المفاوضات. حذر مسؤول إيراني كبير من أن بلاده أعدت خطة شاملة للرد على ما وصفه بأي تهور أمريكي محتمل في إشارة إلى تقارير تحدثت عن استعدادات لشن هجوم واسع ضد إيران يشمل منشآت للطاقة ومصافي النفط. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن المسؤول قوله إن الخطة الإيرانية تتضمن البنى التحتية الحيوية لإسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة. إلى ذلك حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر من أن استمرار الحصار البحري الأمريكي سيؤدي إلى إحكام إغلاق مضيق هرمز وإغلاق مضائق أخرى. وأكد ذو القدر أن الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة والناخبين الأمريكيين سيدفعون ثمن تصعيد واشنطن. ذكرت شبكة سي بي اس نيوز أن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لأعنف حملة قصف ضد منشآت الطاقة الإيرانية. وبحسب التقرير فإن الهجمات المحتملة قد تستهدف منشآت الطاقة في إيران بما في ذلك محطات الكهرباء ومصافي النفط.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يستمر تأثر البلاد اليوم بموجة حر شديدة مع توقعات باستمرارها حتى مطلع الأسبوع المقبل، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بنحو 3-4 درجات مئوية وسط تحذيرات من التعرض لأشعة الشمس وخطر اندلاع الحرائق. في القدس 34 درجة، الجليل الأعلى 36، طبرية 40، الناصرة 37، حيفا والساحل 32، تل أبيب ويافا 32، النقب 37، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
1: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورق تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي
3: بيقولوا
4: هاي القهوة جديدة،
3: وبيقولوا
5: هذه قهوة تعودنا عليها.
3: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: هو الوديان ولا هو المزجان؟ يعني البعض منا بعد بيستحمل المزجان لحد اليوم والمكيفات في الصيف الحار. قبل شوي سمعنا الدكتور باروخ زيف بيحكي لنا عن درجات حرارة مرتفعة جدا واستعمال المكيف، كيف يمكن استعماله بطريقة حكيمة. استضيف الخبير في هذه الأمور السيد الكريم منهل جرجورة. الله يسعد صباحك أستاذي الكريم منهل.
1: صباح الخير.
0: أعطيك العافية. الله يخليك.
1: الله يخليك.
0: المكيف، كم مرة تستعمل المكيف بالعربي منهل؟
1: أنا بحاول أستعمل العربي
0: نعم
1: قدر الإمكان، بس الناس تعودت على العبراني يعني أكثر.
0: نعم
1: بيكون أسهل شوي للناس. بس في بعض الناس اللي بيصروا يحطوا كلمة مكيف.
0: نعم، لأنه بدك تأخذ إذن من الشقيقة الدكتورة.
1: دكتورة راوية بربارة. بربارة جازورة.
0: نعم. منهل اليوم يعني أكثر منا اللي ما عم بيقدروا يعني كيفوا حياتهم بدون مكيف. أولا نصايحك، يعني بحطوا 24-25 إبدالي، ما هي الطريقة الحكيمة والمضبوطة في استعمال المكيف؟
1: إحنا نبلش من هنا إنه بشكل عام درجة الحرارة المريحة للبني آدم وكمان للأطفال هي 24، يعني هو بيكون قاعد ومرتاح بهاي الدرجة.
0: 24
1: إذا الجو يكون عنده 24، جو الغرفة جو المكتب حسب وينه موجود. بشكل عام لما البيت قبل ما تشغل فيه المكيف ممكن تكون حرارته 27-28-30
0: نعم
1: بدون مكيف، فأنت إذا بتعير المكيف على درجة 24 اللي هي درجة مريحة جدا هي أفضل درجة. في اعتقاد عند الناس انه كل ما وطيت درجة الحرارة، يعني حطيت 20 او 18 او 17 المكيف ببرد احسن. هذا دائما بحاول اشرحها للناس بتعاملوا معي.
0: نعم.
1: مش كثير اشي بتفهمني واشي لا، انا بدي اشرحها للناس كمان مرة.
0: نعم.
1: لما انه في ناس متأكد كتير بلاد الشمس سمعينا كتير.
0: نعم.
1: المكيف في بشكل ميكانيكي وهندسي مخطط كيف يطلع درجة حرارة مناسبة. يعني لما انت بتشغله بتبلش يشتغل وبطلع بمعدل 12-13 سلسيوس كل مرة، وبسحب الهواء السخن الموجود بالغرفة حتى يعمل توازن لدرجة حرارة 24. إذا أنت بتحط 18 أو 24 نفس درجة الحرارة، وهي بورجيها مرات للناس اللي بيكون أصلح عندهم وأشتغل لهم، نفس درجة الحرارة تطلع من المكيف، تطلعش أكثر وتبريد أحسن. فإذا بتحطه على 24 بيشتغل ساعات مريحة 4-5 ساعات وبوصل لدرجة 24 بتريح الموتور، الوحدة الخارجية. الوحدة الداخلية بدها تعطيك هواء اللي هو بين بارد ومش بارد اللي هو رطب. إذا بتحطه 18 بيشتغل ساعات أطول حتى يقدر يوصل 18، وبشكل عام بيقدر شيء يكسر من درجة حرارة 30-18. فبتأمل هاي الصورة الشغلة توضح.
0: إذن 24 هو أفضل درجة اللي أنت بتنصح فيها.
1: أنا بنصح فيها، شركة الكهرباء تنصح فيها حتى تخفف طاقة وكهرباء. وهي مريحة جدا إذا البيت بيكون بهذه الدرجة.
0: نعم. في ناس بتضايقوا من المكيف، يعني بقول لك بنشف ريقي بعد فيه. في منه هذا إذا قعد جنبه، إذا قعد بعيد، كيف الأمور هاي يمكن؟
1: هذا أكثر الإشي، هذا أكثر مشر فيه لما بحطه على الحامي.
0: نعم.
1: درجة حرارة حامي بنشف الهواء. بسحب هواء بعطيك هواء سخن كثير.
0: هذا في الشتاء يعني.
1: في الشتاء.
0: نعم.
1: فحتى بالشتاء الناس اللي بتجد من هاي الشغلة نفضل ما تحطش 30. لما تحط 30 وبصير الجو بالفعل حامي بقلب الغرفة فبتصير هاي المشكلة عند الناس. بس لما تحطه بالشتاء في مشكلة، تحطه 24 بيكونش دقيق جدا. أنا شفت بالشتاء من خلفك يمكن على الصيف أكثر أنت معني حاليا.
0: نعم.
1: فبديش أعقد الأمور. في كمان شغلة لفت نظري.
0: تفضل.
1: إنه في بأغلب المكيفات كبسة، نحكيها بالإنجليزي لأنه هيك مكبوسة بكل الريموت.
0: كل
1: جهاز تحكم. سليب اسمها. لما تكبس على سليب هاي منيحة للنوم. بالنوم الاعتقاد إنه البني آدم بيعمل جهد كتير. فهو بيعرقش كتير زي بيوم عادي، زي هو إسا فعال في مكتب وفي أي محل. المكيف بصير يشتغل بدرجات متوازنة أكثر، كل ساعة بصير يبرد درجة واحدة، فهو بشعرش بهذا الشعور اللي مش مزبوط.
0: نعم.
1: نسمعها بقول قمت مكسر. مكسر لأنه الجو بارد كثير. لما بتحط سليب في الليل، مش بالصوف كتبوها سليب حتى يستعملوها بالليل.
0: نعم.
1: هاي كمان يعني شغلة أنا بفضل أنه الناس يحاولوا يتحكموا فيها يستعملوها.
0: نعم، يعني ما في خطر استعماله والإنسان نايم، يعني ما في أي خطر على اللي بينام وبيضلوا المكيف شغال
1: بالمرة؟ ما فيش خطر لأنه نعم. المكيف إذا أنت تعرف تستعمله،
0: نعم،
1: زي أي ماكينة تعرف تستعملها ممكن تأذيك طبعا، بس مش لدرجة أنه يأذي. يعني حطيته 18 برد كتير، فإذا نحكي على درجات حرارة متوازنة 24 23 كمان بنفع، يعني في غرف النوم على وضع سليب.
0: نعم.
1: بضل جو لطيف وجو مريح اللي انت لا تبرد ولا بتشوب. هذا هاي يعني الشركات اللي هاي الشغلات مش بالصدفة موجودة بالمكيفات.
0: نعم.
1: حتى تساعد الناس يقدروا يعني يشعروا بجو مريح.
0: من ناحية مصروف الكهرباء هيك نورنا شوي، هل مكلف كتير المكيف في تشغيله بساعات طويلة؟
1: المكيفات القديمة كانت مكلفة أكثر لأنها كانت نعم. تشتغل أول شيء كانت كبيرة وتشتغل بطريقة بسموها on off، إنه لما بوصل درجة حرارة بتطفي.
0: شغل وطفي.
1: شغل وطفي هي بسموها. نعم. شغل وطفي. نعم. ترجمتها on off.
0: نعم.
1: اليوم المكيفات عملوها بطريقة حديثة وصار إشي يعني إلزامي ودولي. من سنة 2026 بإسرائيل ما عاد في مكيفات شغلوا أطفي الأون أوف، يعني بتروح تشتري ما فيش مش موجود.
0: نعم.
1: في تكنولوجيا جديدة اسمها إنفرتر.
0: نعم.
1: تكنولوجيا الإنفرتر اللي هي بتخلي المكيف يشتغل حسب الدرجة المطلوبة. لما بوصل لدرجة الحرارة المطلوبة منه، يعني أنت معايره 24

0: هرمون الغرف سنة 24 ما بتطفيش بوطي سرعة. لما بوطي سرعة بضل في توازن، كمان مرة بيرجع يعطيك تبريد منيح بعلي سرعة، المطور نفسه فيه هاي التكنولوجيا.
1: نعم.
0: فالمصروف واطي كتير يعني. كنا نحكي على المكيفات القديمة الصغيرة كانت تصرف شي شاكل بالساعة، اليوم كل الليل تصرف كم شاكل كل الليل يعني شاكل. نعم. اثنين شاكل
1: يعني مش مكلف
0: اللي هنا سبع ثمان ساعات ليل. لا بالمرة مش مكلف، تغيرت التكنولوجيا.
1: نعم.
0: بسبب التكنولوجيا طبعا.
1: اسمح لي دون ذكر أسماء شركات، اليوم أنا بدي أشتري مكيف، شو لازم أسأل؟ إيش الأمور اللي لازم أسأل عنها قبل ما أشتري بدون ما تذكر شركات من هال؟ نعم.
0: إحنا بنحاول نشرح هيك يعني، أي قطعة كهرباء بدك تشتريها.
1: نعم.
0: مفضل تسأل مين الخدمة تبعتها، مين بيقدم خدمة.
1: نعم.
0: وإذا القطعة بتضل متوفرة لسنوات طويلة ولا لا بهاي الشركات يعني. في شركات تعطيك دعاية قوية وبعدين تختفي.
1: نعم.
0: في بيكون تنزيلات على مكيفات، اليوم بيجوا بيقولوا اشترينا من سوبر، اليوم صار ايش متوفر كتير. في مكيف رخيص اخذناه فيش احلى منه، بس هذا لما يخرب ما فيش عنده خدمه يعني، حتى بدك تغير اي شغله صغيره فيه انت ما بسموها هي رحت الحيط ما فيش دائما. فمفضل تاخذ اشي مع اسم يعني. انت تبحث باسرائيل عندنا ثلاث شركات اللي هن اكبر من دون نذكر اسمين، اكبر ثلاث شركات بعطوا خدمه منيحه. وهذا اهم شيء بالنسبه للناس ان يكون في خدمه لما تحتاج خدمه، لانه بالاخير هي ماجره راح تحتاج خدمه.
1: تعال نرجع للسياره، مكيف السياره استعماله، كيف نبدا فيه، اي كمان درجه الحراره اللي يجب ان نتحكم فيها، اعطينا نصايحك للسياره.
0: برضو بالسيارة يعني، انت نفوت على سيارة مرة، اليوم كله صار متطور، فبتلاقي درجة حرارة بالسيارة 30 و35 وعالي كتير. مجرد تحط المكيف على درجة حرارة 22 لأنه في شمس ودرجة، وبالبداية هواي سريعة حتى بس الهواء ينشر بالسيارة يعني، حتى يصير فيه هيك دورة للهواء منيحة، وبعدين بتوطي. في دلفة نظر الناس كمان، أنا بحكي على هذا الموضوع الهواي حتى بالمكيفات البيوت. كل ما وطيت سرعة الهواء، كمان في شغلة خاطئة، كل ما وطيت سرعة الهواء والشغلة مفحوصة، الهواي تسحب من
1: الرادياتور. على الهواي العادية. نعم.
0: لا الهواي تبعت المكيف.
1: الهواي المكيف
0: فيها. نعم. بشكل عام تيجي بعدة سرعة.
1: نعم.
0: طبعا في هدفنا الشغلة انه مرات بدك يضربوا لمسافة ابعد لمسافة اقل، بس في محل بمحل خاص او بالسيارة إذا بتحط ميزان حرارة، كل ما وطيت درجة سرعة الهواي بتاخد تبريد أفضل من المكيف، لأنه باخد كل التبريد تبع المكيف وبطلعه شوي شوي شوي شوي يعني، بسحبه بطلع. بينما إذا بتحط هواي سريعة أنت بتخسر على الأقل 3 درجات من قدرة المكيف.
1: نعم.
0: فهي كمان منيحة في غرف النوم.
1: نعم.
0: غير السيارة.
1: بدي أرجع للهوايات القديمة أو اللي كنا نستعملها أكثر. شو نصيحك؟ بيقدر الواحد يقعد جنبها أو وقت ما ينام يمكن إنه يشغلها؟ والفانتا هي اللي بتدور هيك
0: اللي بتلف هاي القديمة جدا ولا
1: القديمة اللي بتلف هيك الدنيا بتلف كلها معها. نعم.
0: يعني هاي وظيفتها بتحرك الهواء في قلب الدار، ما هي بتنتجش هواء ابرد.
1: نعم.
0: بس فيش حاجه يعني، فيش حاجه تكون قريبه جدا عليك، اذا تكون قريبه جدا عليك انت بتشعر بس براحه، اما هي بتعملش شيء يعني، بدناش احنا نذمن، بس هي بتحرك الهواء في الدار فبتكون مريحه. كل شيء قريب جنب البني ادم مش شيء كثير صحي.
1: نعم، انه يكون بعيد عنها دائما،
0: يكون بعيد طعم الجو في البيت. حتى المكيفات يعني فيش حاجه الواحد بحط المكيف وبشغله وبسلطه عليه بدرجه حراره عاليه، فبكون تعبان من هذا البرد اللي هو اكله بالليل يعني، بصير برد اكثر من اللزوم.
1: نعم. بدي ارجع، هل في طلبات لاوروبا هسه بدرجات الحراره العالية يمكن انه يعني يصيروا يركبوا المكيفات في يعني، يمكن انه طلب للمكيفات هناك بعثوا لك شيء؟
0: لا بعد
1: بعد
0: بعد احنا مش لا مش بهذا الجو الكبير.
1: نعم.
0: بس انا بذكر قبل كم سنه كمان كان في موجه حم كبيره، وفي هنا مقاولين الكبار باسرائيل.
1: نعم.
0: قدروا يعملوا هيك اتفاقيات وطلعوا ركبوا بشكل سريع.
1: نعم.
0: صار في انكشاف للمكيفات في اوروبا لانه الحم عم بيكون مش طبيعي عندهم. طبعا احنا عارفين الاسباب، هذا مش من

0: فرنسا الاحتباس الحراري وطبقة الأوزون اللي احنا عم نزيها هذا الغزاء الخبير تاني.
1: أنا بدي أشكرك منهل جرجورة الخبير في المكيفات وهوى الوديان، هاي هدية لك بهالصباح، يسعد لي صباحك.
0: تسلم. شكرا. عملت لنا نهار سعيد مع مدير الصوفي.
1: الله يخليك، يسعد لي صباحك. شكرا. شكرا. إلى اللقاء. باي.

0: حطمنا الأسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
2: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت! هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
3: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جنب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورك تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: بيقولوا
6: هاي القهوة جديدة،
5: وبيقولوا
7: هذه قهوة تعودنا عليها.
5: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
8: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
9: وبتابع معك، وخليني أرحب بزميل عدي ياسين مايسترو الهندسة الإذاعية. وستة صباح عدي، يعطيك العافية. ولقائنا التالي مع الفنان الكريم نايف شحادي. صباح الخير في يركا أستاذ نايف.
10: صباح الخير أميجو العرب أبو فادي. أستاذ أبو فادي
9: حبيبي، الله يسعد الصباح، شكرا لإلك. نتحدث عن فن قد يكون نادر، يكون نادرا، هو الفن الرسم، زخرفة بفن الرمل. وهذا الموضوع قد يكون يعني بشكل غير موجود في مجتمعنا وفي بلادنا. احكي لي أولا عن الفن أستاذ نايف شحادي.
10: كمان مرة نصبح عليك على المستمعين الأفاضل، شكرا لتطرقهم لهذا الموضوع.
9: نعم.
10: فن الرمل صراحة، فن الرمل هو قليل يعني، مش موجود كثير بكثرة، محداش بتعامل فيه، لكن بده كثير إتقان، بده كثير يعني شو بدي احكي لك، صبر، نوع من الصبر المخيف.
9: نعم.
10: صعب شوي نوعا ما، لكن هو بحد ذاته علاج للنفس يعني، ترفيهي

0: يعني مش مضي على الوقت، إنما إيش بدك لك حكاية بحد ذاتها إن الواحد يبدع فيه، يتسامح مع نفسه مع الآخرين إذا كان مع تعامله مع هذا فن الرغم اللي هو عن جد بيستاهل. أنا وجهة نظري طبعا ما هو إشي يعني خرافي خرافي.
1: نعم قلت لي أو في حديثنا يمكن أنه مؤسسة تعاملت مع مؤسسة بدون ذكر الأسماء بالعلاج عن طريق الرمل للي عندهم اضطرابات نفسية بعد الحرب، كيف نعم. هذا كيف؟
0: هاي المؤسسة هي تبع لوزارة الأمن طبعا.
1: نعم
0: توجهوا لي وهذول اللي إجوا المتعالجين اللي هن مروا في هاي الفترة في فترة الحرب، بتعرف في مشاهد بيصير معهم مشاهد وما بدنا نذكر لأنه سلبياتها، فصار في عندهم حالات نفسية جدا سيئة. في أنا بذكر واحد منهم اللي هو كان عمره 71 سنة، هذا حق السنة الماضية يعني مش زمان، فبيحكي لي هو كمان يعني وظيفته بالتخنيوم في الجامعة الوظيفة هناك، صار في عنده حالات نفسية صعبة جدا اللي انعكست على تصرفاته بالدار مع أهل البيت نتيجة الحرب اللي
1: كانت. نعم.
0: الورش اللي عملت اللي يعني أنا غاد في واحد أنا بتذكر واحد منهم بعد ما خلصت الورشة، فبيجي واحد 70 سنة كمان مرة عمره مش صغير، فبيمسكني هيك على جنب بيقول لي التوتر اللي كان فيه توتر عالي جدا، لكن التعامل اللي نعمل بلش بالورشة ولا تشوف يعني قطعة جليد أو ثلج وذابت نفس الشيء، هد أعصابه وتريح وصار كل ما يروح لهناك على المؤسسة. أنا في عندي عدة ورش عمل يعني كان يختار الورش بالذات اللي فيها، إذا أنا بدي أتطرق تسمح لي أتطرق للألوان عمل فيها الألوان اللي هي
1: قلت لي اللي هي المانديلا يعني المانديلا
0: نعم صناعة المانديلا نعم صناعة المانديلا
1: شو هاي المانديلا.
0: هي هذا المصطلح طلع من الهند.
1: نعم مانديلا مانديلا
0: نعم
1: أحسن ما يتخربطوا مع نيلسون مانديلا. نعم
0: بجوز
1: نعم
0: بجوز
1: نعم
0: بلاد الهند والهند بلاد عجيبة.
1: نعم
0: هاي اللي كل إشي دائري بالنسبة لهم هناك في وطنهم، كل إشي دائري يتسم بالألوان هو هذا صرح عندهم يعني كل شيء اسمه ألوان ودائري هذا يتسم أو يحكى عنه أنه هذا يعطي راحة وفرح للنفس، فلذلك يسموها المندلة يعني يكون شيء دائري. هناك بالهند لحد اليوم ما زالوا لحد اليوم هناك بيحتفلوا بعيد الألوان.
1: نعم
0: لحد اليوم ما زالوا يحتفلوا فيه بعيد الألوان.
1: نعم طيب ارجع لي للرمل، اي مادة معاه حتى يعني تصير الزخرفي، شو المادة اللي انت بتستعملها يعني؟ والرمل يعني حبيبات صغيرة بدها صبر وبدها شغل، حكيني كيف بتعمل من الرمل زخرفي معينة؟
0: شوف هذا اول شيء هذا الرمل بدي نبذي صغير يعني الرمل.
1: أي رمل بنفع ولا بدك تجيب رمل ملون؟
0: طبعا لا هذا رمل اللي هو خصوصي يعني للفن ناعم جدا، أنعم من حبيبات السكر والملح.
1: أنعم
0: حبيبات هاي، وهذا بيختص فقط للرمل للفن يعني. هذا الرمل أنا بجيبه بيوصلني على طريق واحد من المغرب حرائق الغربية. ناعم جدا زي ما حكيت، هو عنده قادرية على امتصاص الألوان. شوف لو من بحط أنا لوحات يعني خارج البيت صلهم سنين يعني عملت كتجربة إنه ما بأثر عليهم العوامل الخارجية، فدقة بده دقة متناهية كمتراص على بعضه يكتظ على بعضه يعني، ويبدأ العمل فيه الزخرف فيه. فالميزة الحلوة في اللوحات اللي أنا بعملها اللي بتعرف وين أنا بعرف وين تبلش، لكن وانت بخرج منها يعني ما إلى حدود. طالما في ثغرات صغيرة أنا بقدر أعمل منها شغلات فنية فالإشي متاح.
1: نعم شو آخر إشي عملته؟
0: آخر إشي عملته

0: كان في عندي بال 2023 كان توجهوا لي عن طريقة مندوبي من هون من البلاد من مركز البلاد على أطلع على جامعة في الصين
1: نعم
0: مشان يطلعوا على هذا الفن
1: حتى الصين نعم
0: نعم الصين نعم الصين في 10/10/2023 لكن للأسف الشديد بتعرف يعني الحرب بلشت عندنا ب17 اليوم المشؤوم هذا
1: نعم
0: ولهيك التغت كل البرامج اللي ذاك هذا عم بحكي أنا في 10/10/2023 ولحسن الحظ والحمد لله من حوالي 3-4 شهور تقريبا على الربيع أول الربيع توجهوا لي من كلية القاسمي
1: نعم
0: المقر تبعها في باخ العربية والمدير قسم التعليم الخارجي الأستاذ أحمد كتاني والدكتور محمد حمد بوجه لهم التحية عبر أثيركم توجهوا لي أنه فتحوا دورة شوي هي كانت متأخرة لكن اجت بالوقت المحدد دورة اسمها فن الزخرفة بالرمل وكانوا كل الطلاب اللي عملوا كانوا أثناء الدورة هاي كان معا ألقاب جامعية يعني لقب ثاني والحمد لله ردت عليهم كان المرد عليهم بالخير واستفادوا منها بشكل
1: نعم سيدي احنا عم نتمنى لك من إذاعة الشمس التوفيق في هذا الفن النادر الله يعطيك العافية
0: أمين العرب أستاذ أبو فادي
1: شكراً
0: لك
1: شكراً حبيبنا
0: كمان مرة بشكركم على التطرف من هذا الموضوع وصاب نهارك
1: إيش إسا المشروع إسا أنت يمكن الشغل هذا بده صبر كتير يعني وحتى يمكن أيام عديدة أنت قلت لي أنه بتبدأ في الموضوع ما بتعرف متى بتخلص
0: صحيح إسا كمان أعطيك
1: نعم تفضل
0: إذا بسمحنا الوقت بعرفش
1: تفضل
0: الله يزيدك بلشت من حوالي شهرين تقريبا جربت كانت التجربة الأولى لإلي أنا أحفر على بيض النعام
1: على بيض النعام
0: نعم
1: ومن عندك تجيب بيض النعام
0: في موجود موجود في أنا حصلت على 4-5 حبات من هالزي
1: في نعم مزرعة يمكن بالأغوار يمكن بفكر
0: هن لا بس في أنا في البلد أنا ديرت في مزرعة فيها بيض نعام وجمعوا لي 4-5 حبات وجربت بس أنا بدي تعرف تجربة أولى بس كمان بدها إتقان بدها نوع شو بدي أحكي لك كمان يعني هاي بدها الصبر والسلوان شو بدي أحكي لك يعني عالم بحد ذاته هذا كمان رح أدخله أنا على من ضمن البرامج اللي أنا عم بال أدخلها وقولك أستاذ أبو فادي إذا تسمح لي تبعت لي صورة لحضرتك بدي أرسمك بورتريه من الرمل إذا تسمح لي
1: شو بدك بقى تشوفي بقى يا أخي
0: بلا أيوة
1: أنا طيب أنا بدي أشكرك بس حكيت لي قلت لي في يعني بربوا نعام في ياركة
0: في مزرعه في عندنا مزرعه في يركا مزرعه حيوانات نعم موجود فيها
1: نعم عشان الناس تعرف بيقدروا يزورها المزرعه
0: اكيد معلوم مزرعه الخيول اسمها نعملها دعايه
1: نعم
0: في موجود عندنا في يركا فيها صلهم كمان سنين وايام وفيها كل انواع الحيوانات وخدمه ممتازه ندعو الجميع اهلا وسهلا
1: يلا مياه بدل ما يروحوا على السفاري يجوا على يركا نعم شكرا
0: اهلا وسهلا بالجميع اهلا وسهلا بالجميع وانت كمان مدعو مع الاحفاد
1: حبيبنا الله يخليك وشكرا لك على اللقاء الفنان نايف الشحادي شكرا لك
0: الله يخليك شكرا لكم
1: نعم وللفن حصة دائما في إحنا والشمس جيران

هو كلمة عن شهر آب اللي هو باللاتيني هو أغسطس. شكرا لأستاذ جوزيف حلو أبو الشادي، الله يسعد صباحك. بحكي لي لماذا اختار الإمبراطور الروماني أغسطس قيصر أن يحمل الشهر الثامن اسمه؟

لأسباب سياسية ورمزية، وليس لأنه ولد فيه. في الأصل كان اسم هذا الشهر في التقويم الروماني سيكتوليس، أي الشهر السادس، لأن الرومانية القديمة كانت تبدأ بشهر مارس أذار يعني. في عام 8 قبل الميلاد قرر مجلس الشيوخ الروماني إعادة تسمية الشهر إلى أغسطس تكريما للإمبراطور أغسطس، وذلك لأن عددا من أهم إنجازاته وقع في هذا الشهر، ومنها دخوله القنصلية لأول مرة، وانتهاء الحروب الأهلية، وترسيخ السلام في الإمبراطورية، وإخضاع مصر وضمها إلى الإمبراطورية الرومانية بعد انتصاره على مارك أنتونيوس وكليوباترا السابعة. نعم كليوباترا نذكرها، غنى عليها كمان الموسيقار محمد عبد الوهاب أستاذ جوزيف حلوة بوشادي كليوباترا، ومعركة أكتيوم كما أذكر في لما تعلمنا عنها قديما. صباح الخير، شكرا. أغسطس، أغسطس حلو أبو الشادي، صباح الخير.

عين شايفاه وبتجري وراه، ولكن ما حدا هون يتابع وقد يحرق الجسور كما قال الموسيقار محمد عبد الوهاب. بقول لي الحكمة الرائعة الصديق وليد عواد، أيام زمان كان الختيار يمون على بلد، اليوم البلد كلها ما بتمون على ولد. شكرا الحكمة آخر الزمان وليد، صباح الخير. وكريم محمود أمان عليك، بعدين الإعلانات ثم أخبار العشرة مع الزميلة ياسمين غمض.

0: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
1: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
2: في قطارات بتكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو. حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
3: حابين تعرفوا سرنا؟
4: علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش. بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العشرة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قررت محكمة الصلح في حيفا وقف تنفيذ قرار هدم وإخلاء عدد من منازل عائلة إغبارية في بلدة المشرفة، وجاء القرار استجابة لطلب عاجل قدمته العائلة بواسطة المحاميين أحمد ونور رسلان، ما حال في هذه المرحلة دون هدم المنازل وإخلاء أفراد العائلة منها. واعتبر المحامي أحمد رسلان قرار المحكمة بمثابة صفعة على جبين سلطة أراضي إسرائيل التي تدعي ملكيتها للأراضي التي بنيت عليها منازل العائلة. شنت القوات الإسرائيلية فجر اليوم حملة مداهمة واسعة شملت عشرات المنازل في بلدة عصيرة الشمالية شمال مدينة نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن القوات اقتحمت عشرات المنازل في البلدة واحتجزت العشرات داخل أحد المنازل التي حولتها لمراكز تحقيق ميدانية. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن حصرية السلاح يجب أن تبقى بيد الدولة اللبنانية. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها بمناسبة عيد الجيش اللبناني، أكد فيها أن الجيش قادر على حماية السيادة وضبط الأمن في الجنوب. وأكد عون أن المرحلة المقبلة تتطلب انتشار الجيش على كامل الحدود الجنوبية مع تزايد مسؤوليته بعد كل انسحاب إسرائيلي، داعيا اللبنانيين إلى أن يكون الجيش خطهم الأحمر الجامع فوق كل خلاف سياسي أو حزبي. ميدانيا، أفادت تقارير لبنانية صباح اليوم بسقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في بلدة كفر رمان في قضاء النبطية، في حادثة يرجح أن تكون ناجمة عن خلل فني دون الإبلاغ عن تسجيل إصابات. هذا وتتواصل عمليات القصف والتفجير وإحراق المنازل في عدد من القرى. وأفادت تقارير لبنانية بأن بلدتي حداثة وبيت يحون شهدتا فجر اليوم تفجيرات إسرائيلية ضخمة. أعلنت الكويت أنها تتصدى حاليا لهجمات طائرات مسيرة إيرانية. وأفاد الجيش الكويتي بسماع أصوات انفجارات نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية عن هجوم آخر على سفينة كانت تبحر في الممر المائي الجنوبي لمضيق هرمز.

0: بالقرب من سلطنة عمان. وفي وقت سابق اليوم قالت الهيئة إن ناقلة نفط تعرضت لضربة بمقذوف مجهول على بعد نحو 11 ميلا بحريا شمال شرقي ليما في سلطنة عمان، ما أدى إلى أضرار في غرفة المحرك دون تسجيل إصابات. نفى مركز تنسيق العمليات الإنسانية الذي يديره الحوثيون في اليمن في بيان له اليوم تقارير التي أفادت بأنه يعتزم فرض رسوم على السفن التجارية العابرة لمضيق باب المندب. وأكد المركز أن المرور عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي لا يزال مجانيا. قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس ترامب أصدر أوامر للجيش بشن هجوم جديد على إيران قد يبدأ في أقرب وقت خلال عطلة نهاية الأسبوع ويستمر لعدة أيام. وفي وقت سابق الجمعة هدد الرئيس ترامب باستئناف الضربات العسكرية المكثفة لإجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يستمر تأثر البلاد اليوم بموجة حر شديدة مع توقعات باستمرارها حتى مطلع الأسبوع المقبل، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بنحو 3-4 درجات مئوية وسط تحذيرات من التعرض لأشعة الشمس وخطر اندلاع الحرائق. في القدس 34 درجة، الجليل أعلى 36، طبرية 40، الناصرة 37، حيفا والساحل 32، تل أبيب وافا 32، النقب 37، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: وبعد شكرا لزميلة ياسمين غميض بجولة أخبار العاشرة التاسعة والأول من أغسطس. والله يا دكتور جوني أيام عم تمرق على الفاضي، لا أنت راضي ولا أنا راضي.
1: يسعد صباحك صباح الخير نعم. للمستمعات والمستمعين، ومبارح قلنا باي باي لتموز.
0: نعم ومرحبا بأغسطس. نعم
1: ومرحبا بآب أغسطس. صحيح
0: نعم،
1: اليوم تعرف الأول من أغسطس يعني
0: نعم
1: افتتاح. يعني كذا سمعت من واحد امبارح بقول لي اف خلص اول شهر من الصيف، قلت له لا ما احنا عن صيفنا طويل.
0: نعم.
1: قال لي شو بتقصد؟ قلت له اول شيء عندك الصيف الطقس، واثنين عندك الصيف السياسي. يعني الصيف السياسي ما بيخلص، هذا شكله حامي كتير بهالمنطقة. نعم. هذه
0: جاي كتير. صح
1: جاي كتير. والحقيقة انه احنا امامنا شهر كيف بقولوا خلص شهر تموز.

0: يعني احنا بهذا الموسم يعني بيصير في استواء ونضوج لسميتنا الكساء النباتي. فاذا قلنا هي بالسريانيه معناها الثمر الناضج، بالفارسيه نفس الكلمه تعني الماء او السائل. بالعربيه الفصحى احنا نعرف ان الآبة رجع وعاد. يعني مثلا عن واحد مثلا رجع وتاب يعني تاب عن خطاياه او عن اخطاءه والى اخره. لكن باللغات الاجنبيه الشهر اغسطس او بيقولوا له اوغست. يعني اذا نمشي حسب التقويم الميلادي اللي معمول فيه بكل انحاء العالم تقريبا، السؤال ليش سموه اغسطس؟ هلا في امبراطور روماني اسمه اغسطس اللي اختار هذا الشهر وكان مصر على انه يكون مثله مثل شهر يوليو تموز. قال له مش معقول يكون، تعرف احنا عندنا شهر 30 شهر 31 اذا منعدن بيطلعوا عندنا يوليو واغسطس يعني تموز واب 31 31.
1: نعم.
0: هو قال انا مش اقل بتذكر. انا مش اقل من يوليوس قيصر يعني.
1: عقد الاصابع هاي اللي كان على
0: تماما على العقد اللي طبعا اليوم يوم اذا بنقول للناس بيصيروا لك اوف بعدكم انتم علقانين بالتاريخ القديم.
1: نعم.
0: لكن هيك كان يعني وقتنا يقولوا لنا عن الشهر. هذا اغسطس ابو فادي زعل كيف انكم بتعطوني 30 يوم ويوليوس قيصر له 31 يوم، انا بدي كمان 31.
1: نعم.
0: فاجى الترتيب 31 كله على حساب شباط. يعني هدول الشهرين بينقص منهم بروحوا لشباط وبعدين شباط بعوض في كل اربع سنين بعوض له يوم على الاقل، يوم
1: نعم.
0: واحد على الاقل.
1: نعم.
0: هلا كلمه او اسم اغسطس من اللغه اللاتينيه معناه مهيب.
1: مهيب.
0: نحن نعم. الناس بيسموا ولاد المهيب.
1: مزبوط. نعم. نعم.
0: هلأ يوليوس أو يوليو شهر تموز أصل التسمية لاتيني ويعني صاحب اللحية الناعمة، على ما يظهر أنه يوليوس قيصر كانت لحيته ناعمة
1: مع أنه كان أبضاي يعني.
0: مع أنه كان أبضاي وله ظهر وبالآخر
1: نعم.
0: يعني جرى اغتياله هو طالع من مجلس الشيوخ. وكلنا بنعرف احنا الجملة المشهورة
1: نعم.
0: اللي قال لأحد المغتلين قال له حتى أنت يا بروتوس.
1: يا بروتوس. نعم.
0: تماما. هلا هذا الشهر ايش اللي بيميزه خاصة اليوم؟ أنا اخترت لك تواريخ مهمة لازم يعرفها كل مستمع أو كل مهتم بمجرى التاريخ البشري. 1 أغسطس آب ألمانيا تعلن الحرب على روسيا في الحرب العالمية الأولى.
1: نعم.
0: بسنة 1914. مباشرة بعد 3 أيام تعلن بريطانيا الحرب على ألمانيا وتندلع وتتسع الحرب العالمية الأولى. لكن لاحظت أنا أنه في شيء يمكن أنا باعتباراتي بسبب الأحداث التاريخية السياسية الجارية الآن له أهمية أكبر. ألبرت أينشتاين أحد كبار علماء الفيزياء والرياضيات والعلوم بيكتب رسالة للرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت في 2 آب 1939، يعني مباشرة بعد ما بدأت الحرب العالمية الثانية، قبل ما تبدأ الحرب العالمية الثانية بفترة قصيرة، بقول له فيها أنه أنتوا عم تتناقشوا على موضوع القنبلة النووية، وتعرف كان في بدأ زي سباق مع ألمانيا، فبقول له بالرسالة قبل ما تبدأ الحرب بقول له قنبلة واحدة صغيرة بحملها قارب إذا انفجرت بمينا مش بس بتدمر المينا بتدمر كل المحيط اللي حوالي المينا.
1: نعم.
0: ما أخذ بعين الاعتبار فرانكلين روزفلت هالموضوع. بعد 6 سنوات في 6 آب أغسطس 1945 تقوم الولايات المتحدة بإلقاء أول قنبلة ذرية على هيروشيما ثم نيجازاكي في اليابان.
1: نعم.
0: وطبعا هذا الحدث اللي غير وجه العالم لأنه كشف عن وحشية الإنسان، عن قسوة الإنسان وعن استعداده لتحقيق المزيد والمزيد من القتل. وما زلنا إحنا اليوم بالمربع هذا أبو فادي أن الولايات المتحدة تريد أن تطهر العالم من السلاح النووي وحاطة رأسها برأس إيران وناسي أنه في دولة أخرى بالشرق الأوسط عندها سلاح نووي بس تتكتم عليه.
1: نعم.
0: ب 2 أغسطس 1990، هلا هذا الكل بتذكره، اجتياح العراق على الكويت ايام صدام.
1: نعم.
0: وصار من بعد عمليه عاصفة

0: الصحراء اللي برضو قادتها أمريكا أم الديمقراطية والحرية والسلام العالمي. وإحنا بنعرف شو صار بالآخر بالكويت وبالعراق وما تبع ذلك من الاجتياح الأمريكي للعراق في 2003. لكن في حدث كمان مهم كتير وبعتقد أنه بيرتبط كتير مع تاريخنا العربي في المغرب العربي، هو في 3 آب أغسطس 1492 كريستوفر كولومبوس يبحر من ميناء بالوس في إسبانيا باتجاه اكتشاف الشرق الأقصى أو الطريق إلى الهند.
1: نعم.
0: وترس سفن ثلاث في جزر البهاما، وهو افتكر أنه هاي منطقة اليابان. بعد ذلك اكتشفوا الحقيقة.
1: نعم.
0: فهي الأحداث اللي عملت تغيير في كثير من توجهات السياسي والاقتصاد والعسكر وإلى آخره، واللي عم بيصير اليوم كمان أكيد رح يترك أثر مهم جدا. لكن بجزئية التراث الشعبي العربي بشكل عام، هذا الشهر أبو فادي يكسب مكانة مهمة جدا بين كل شهور السنة.
1: لماذا؟
0: لماذا؟ لأنه يرتبط به الطقس، الزراعة، المحاصيل، والأرض. فبقول لك آب اللهاب. لأنه درجة الحرارة ترتفع جدا. في واحد سمعته قال لي قبل عدة سنوات، قال لي آب اللهاب بحمل مسمار بالباب. بقول له كيف يعني بحمل مسمار بالباب؟ قال لي من شدة ارتفاع الحرارة، تعرف المسامير ما هي معدن، يعني انه بتتمدد تطعج الى اخره.
1: حتى في المثل عكسي دكتور جوني، البرد بقص المسمار، متذكر
0: بالضبط البرد بقص المسمار تماما. هذا انا بقول لك جبل سيخ البرد مثل السيخ. فبقول لك بقى اقطف العنب ولا تهاب، لانه ببلش العنب يستوي بشكل سريع جدا. وليس صدفة انه في هذا الشهر في عيد التجلي، اللي بيكون بست آب تقويم غربي و19 آب تقويم شرقي. وبقول الفلاح في عيد التجلي بيستوي العنب وبيحلي وبيقول للصيف ولي. يعني منصير احنا نحس انه الصيف بلش، يعني يخف وتظهر بعض علامات ومؤشرات الخريف او الشتاء. ومن هون اذا كمان مثالين عند الفلاح، بقول لك في آب بتخلق سحاب، يعني ببلش نشوف بالسماء شوية سحب تميل إلى اللون الرمادي واللون الأسود. ولكن الحقيقة أنه آخر 10 أيام من آب بقول لك افتح للشتاء باب، يعني ببلش في عنا علامات واضحة أنه في عنا شتاء. لكن بهالمناسبة شو بقول ابن الرومي، الشاعر ابن الرومي بيقول أتانا الصيف يحمل في يديه جمرا يذيب الصخرة لو مسا، والشمس تنظر نحونا شذرا كأن بيننا عندا وبغضة. لكن شو بيجاوبه أبو النواس؟ أبو النواس يمكن عنده أكثر فرح لأنه مزهزه شوي هو بيكون
1: زي ما كان سكران يعني.
0: يعني على بوله أعطينا درجة الزهزة. بقول له ما أطيب العيش لولا شدة الحر، في مجلس حفه الريحان والزهر، والماء يجري على الأعطاف منسكبا كأنه في انحدار لؤلؤ نثره. يعني هذا المديح اللي أعطوه للصيف كل واحد من وجهة نظره. إن شاء الله هذا بيكون الشهر بالرغم من حرارته الشديدة، بيكون شهر اللي فيه أمن وأمان واستقرار وما منشوف إلا الخير فيه
1: إن شاء الله. دكتور جوني يعني بهالكلام الطيب والتفاؤل اللي بتبثه دايما للمستمعين، هالدعاء دايما يستجاب. شكرا لك، الله يسعد صباحك.
0: شكرا، نهاركم سعيد.
1: شكرا، إلى اللقاء. ما ننسى كمان يمكن تفجير ميناء بيروت 4 أغسطس، خلينا نذكر. ألو بيروت.

0: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
1: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
2: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90، حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90، شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلوغرام 1.14 شيكل و90، أصابع شنيت سلمة معوف 1 كيلوغرام 29 شيكل و90، كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90، عسل ياد مورديخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي
4: حطمنا الأسعار.
1: سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
5: بدون ما تفكر
6: ولا تحتار،
5: سوبر ستار هو ملك
7: الأسعار. تحطيم أسعار مثل ما صار في السوبر ستار مجد كروم في جميع الأقسام. في قسم اللحوم، عجل مطحون الكيلو بخمسين شيكل، صدر دجاج 2 كيلو بخمسين شيكل، فخاد دجاج 5 كيلو بخمسين شيكل، وجنحان دجاج 5 كيلو بخمسين شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد، سوبر ستار مجد كروم.
6: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
8: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر

0: ويز ملحمة الهنا مجد كروم الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
1: بتحبوا تشتروا من برايمارك سيفورا زارا نايك بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
2: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت! هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
3: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
2: ومع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

0: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برشدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
1: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة. فقط في بريد فينانسي تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
2: حملة جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورك تواليت مولد 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8. خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش. بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
5: بيقولوا
6: هاي القهوة جديدة،
5: وبيقولوا
7: هذه القهوة تعودنا عليها.
5: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عيلي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
8: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
9: وإلى عزف عود للموسيقي بشارة ديب، حيث الوتر يتحدث عن موجة بحر تصطدم بشاطئ وتحمل أملا دائما. العازف بشارة ديب مع أوتار عوده.

0: يعني شارة ديب عم يستبق عيد الميلاد، ولكن إن شاء الله دايما على الأرض السلام وفي الناس المسرة. وتحية لسيدة الفنون الجميلة أم مبارك، يسعد صباحك، يعطيك العافية.
1: يعطيك العافية أنت، يسعد صباحك أبو فهد وجميع مسلمين.

0: مستمعينا الكرام، صباح جميل بجمعنا بكم أعزائي ونحن في الشمس جيران. أهلا وسهلا بكم لنستقبل معا شهر آب، شهر الشمس الذهبي وموسم الحصاد ورائحة العنب والتين وقطاف الصبر. هذا الشهر اللي ارتبط بوجدان الفلاح بالخير والكد والعمل وجمع الثمار، جني محاصيل الخير والبركة.
1: ما جبتيش سيرة الرمان بي.
0: الرمان فاكهة خريفية للشهر الجاي.
1: شهر 9 نعم.
0: إلا بدي أبدع فيه هذاك.
1: نعم نعم.
0: أبو فادي خلينا أحيي إن السيد رياض مخول فارس اللغة العربية والكلمة،
1: نعم،
0: اللي التقيت في مؤتمر الشمس وانبسطنا إن شفنا بعض عن قرب، حيان. نعم. وحييته.
1: الله يخليك، وإحنا محييه دائما. الله يخليك يا عمي مبارك، دائما كلك ذوق وصاحبة واجب.
0: الله يسعدك. وطبعا الدكتور جوني برضو لقاني وسعدت جدا في هذا اللقاء.
1: نعم، تحيي للكل للجميع ولك خاصة.
0: الله
1: نعم.
0: يسعدك. قال الأجداد في آب اللهاب أقطف العنب ولا تهاب، بس والعنقود وبتحلى الثمار والبطيخ والشمام والخوخ. هو ليس مجرد شهر عند الفلاح بالتقويم، موسم يجتمع فيه الأهل بالبيادر بالحقول بالبساتين، يتقاسمون تعب الأيام فرحة المحصول، تتعالى فيه الأغاني الشعبية والدلعونة، تنسج حكايات تحضير التين والزيتون. حتى بيبدأ أبو فادي قريبا تلقيط الزيتون، يعني تبلش الناس أسست بآخر آب تلقط
1: زيتون
0: بس. نعم. وبشهر 9 بشهر ايلول ترفع يعني بعيد الصليب، لا ترفع عن زيتونك القضيب، بيبدا الاحوال
1: ان شاء الله. السنه الموسم احسن
0: وفير وفير. نعم. ان شاء الله.
1: نعم.
0: ولما بيطلع الخير بيعم على الجميع.
1: نعم،
0: يعني الذاكرة بتظل عامرة بالمحبة والأصالة، وفي نافذة من جنن من تراثنا الجميل، نستحضر أمثال الأجداد وحكاياتهم وعاداتهم اللي جعت من شهر آب رمز العمل والخير الوفير. يعني بتفوح حتى من البيوت راحة المون اللي كانت الجدات يجهزوها قبل استعداد لفصل الشتاء. طبعا هو شهر 8 من السنة الميلادية، يقابل شهر أغسطس في التقويم الغربي من 31 يوم. هو بس أشد شهور الصيف حرارة، شايف يا أبو فادي كيف الطقس.
1: نعم.
0: كثير. آب اللهاب.
1: آب اللهاب. نعم.
0: عشان هيك التين والعنب والصبر كلياته بيستوي يعني بسرعة من أشعة الشمس الحارة.
1: نعم.
0: عشان هيك الفلاح قال بموسم العنب والتين ضبوا العجين. وموسم البطيخ فيش طبيخ، يعني بغنى عن الأكل التين والبطيخ.
1: نعم.
0: يعني أنا مرات بفطر حبتين تين يا أبو فادي خلص كأني بفطر. نعم. قرص عج.
1: ديت هذا ديت أمي مبارك.
0: ديت.
1: نعم.
0: كانوا الفلاحين يستغلوا أيام قبل تجهيز المونة مثل إيش؟ التين يعملوا قطين يجففوه، واللي معاه قطين إيش يا أبو فادي؟
1: بيأكل بإيدي التنتين
0: بالضبط.
1: نعم.
0: وتجفيف العنب زبيب، ضرب الحبيب
1: زبيب
0: مثل أكل الزبيب.
1: نعم.
0: صنع الدبس، مربى العنب، رب البندورة. كل هالنسوان قاعدة تغلي على المواقد مية بندورة بعلية. ويجففوا بامية وملوخية.
1: اليوم في حدا بيغلي من برا؟
0: عنا على مواقد النار أبو فادي.
1: نعم.
0: ان شاء الله راح يصلك مرتضى مية بندورة عنا.
1: ما قصدي
0: احسن اللي بتصل علي بدي انطي برضه مرتضى هدية مية بندورة على النار.
1: شو بدك تلحقي
0: اللي بتصل له شانس علي على البيت. والأعراس والتعليل مش يقولوا ليلة مقبل وتعليلة عريس، كانت السهرات الصفية على البيادر حيث يدرس الحبوب تخزن بالكوارل للشتاء، وكانت كليات البيادر مسرح للخير للحصاد وللأعراس والمناسبات الاجتماعية. وإذا دخل آب حضر جرابك للعناب. خلينا نشوف يا أبو فادي يا شهر آب، وهل تضاهيك الشهور؟ فيك السنابل والعناقيد تستفيق مع النور، فيك العنب والتين والصبر يروي قصة فلاح صبور، تبقى على مر السنين حكاية عن أرضنا وعزنا وعن الجذور. يا شهر الخير والحصاد فيك البيادر أنشدت أحلى الزغاريد والفرح والسرور.
1: حلو من بارك.
0: إيه؟ طيب أسا بدنا نشوف مين من العظماء ولدوا بشهر آب. في كثير عظماء ولدوا بشهر آب أبو فادي. نجيب محفوظ ولد ب 11 آب سنة 1911، وهو أول أديب عربي يفوز بجائزة نوبل في الأدب. سمعنا؟
1: نعم مبارك. نعم.
0: رشدي أباظة من نجوم السنة ولد في 3 آب. ألفريد هيتشكوك بتعرف أحد مخرجي الأفلام التشويق والإثارة بالتاريخ، برضو ولد بشهر آب. مايكل جاكسون ملك البوب 29 أغسطس. نيل أرمسترونغ ولد بخمسة آب سنة 1930، هو أول رائد فضاء وطأت قدمه سطح القمر، ومات أيضا بخمسة وعشرين آب سنة 2012 عن عمر ناهز 82 عاما. بعد مضاع

0: إسعافات لعملية جراحية في القلب، واشتهر أرمسترونغ بقيادة مهمة أبولو 11 سنة 1969، وعندما خطأ أول خطوة على سطح القمر قال عبارته التاريخية الشهيرة: هذه خطوة صغيرة لإنسان لكنها قفزة عملاقة للبشرية. يعني أنه يغزو القمر الفضاء. ويعد هذا حتى هذا اليوم أحد أبرز رواد الفضاء وأكثرهم تأثير في تاريخ استكشاف الفضاء.
1: نيل أرمسترونغ.
0: أرمسترونغ. محمد الغزالي ولد في 22 آب سنة 1917، هو من أبرز علماء الفكر الإسلامي في القرن العشرين. أحمد ديدات ولد اليوم بهذا اليوم 1 شهر آب، واشتهر بمناظراته في مقارنة الأديان. الأم تريزا أو ماما تريزا ولدت في 26 آب سنة 1915، ونالت جائزة نوبل للسلام سنة 1979 تقديرا لعملها الإنساني. إدوارد سعيد ولد بمثل اليوم برضو بواحد آب بالقدس سنة 1935، ونشأ بعيلة فلسطينية مسيحية، ويعد من أبرز المفكرين في القرن العشرين. توفي في 25-12 سنة 2003. وأخيرا محمد سعيد رمضان البوطي، يعد من أبرز علماء الشريعة بالعصر الحديث، ولد ب 29 آب سنة 1920 29 عن عمره 84، مات سنة 2018. قتل في تفجير استهدف مسجد الإمام دمشق أثناء إلقاء درس ديني، ومات معه عدد من المصلين وحفيده برضو معه. ترك إرث علمي كبير ومؤلفات فقه السيرة النبوية، الحب في القرآن، هذا والده يعني له مؤلفات عدة ذكرت أنا إحداها. وأخيرا دريد لحام، ولد في 31 آب سنة 1934، ما زال على قيد الحياة، الله يطول بعمره. هو أشهر فنانين العرب.
1: إمام بارك،
0: بعد بدي أحكي لك شذرة هيك جميلة.
1: يلا تفضلي.
0: عن كيد النساء.
1: إن كيدهن عظيم.
0: إن كيدهن عظيم. من هنا أجت ببالي هيك، كنت أبدأ فيها، قلت لا بنبدأ عن شهر آب. اقترب رجل من امرأة عند بئر ماء، سألها ما هو كيد النساء، فوقفت عند البئر وبدأت تبكي بصوت مرتفع وتصيح حتى يسمعها أهل القرية. تعجب الرجل، سألها خائف لماذا تصرخين ومن ماذا، فقالت حتى يأتي أهل القرية فيقتلوك لأنك تريد إذائي. فقال لها أنا لم آتي لهنا لإذائك، ولكن توسمت فيك الذكاء فسألتك، ولم تكن رغبتي في الحديث إليك لني سيئة كونك امرأة جميلة. فقامت المرأة أمسكت دلو الماء وسكبته على نفسها، فتعجب الرجل منها وسألها لماذا فعلت هذا. وبينما هو يتكلم أتى الناس، سألوها ما الأمر، لماذا تصرخين، قالت لهم المرأة هذا الرجل الشهم أنقذني عندما سقطت في البئر، بلبلت حالها. فقام الناس شكروا فرحوا به كثير وكافأوا. سألها ما الحكمة من فعلتك هذه، فقالت هكذا هي المرأة، إذا أذيتها قتلتك وإذا أرضيتها أسعدتك. فهل عرفت الآن جواب سؤالك ما هو كيد النساء؟ يعني أبو فهد تصور كيف قلبت الموقف دغري، ليش قالها أنت مرة ذكية وجميلة، قامت عملت حالها وقعت بالبير والزلمة طالعة.
1: إن شرهن عظيم.
0: ومنعرف كنا قصة امرأة العزيز مع النبي يوسف عليه السلام لما راودته عن نفسه.
1: زليخة.
0: زليخة واتهمت ظلما بعد رفضه، وهي أشهر قصة ورد فيها قول الله تعالى إن كيدكن عظيم.
1: من مبارك فؤاد المهندس كان يقدم بالقاهرة كلمتين وبس. أعطيني كلمتين وبس عن مؤتمر الشمس.
0: مؤتمر
1: كلمتين
0: الشمس.
1: وبس عن كلمتين مؤتمر وبس. الشمس
0: أنا بقدرش بس كلمتين وبس أبو فهد. مؤتمر الشمس كان رائع جدا حسب رأيي. واجتمعنا في سمعنا كل وجهات النظر اللي قالوها رؤساء القوائم، ولكن عندي أنا هيك مداخلة. تكلم العديد من رؤساء القوائم، كلهم مثاليون، كل له برنامج وكلهم يريد مصلحة الوسط العربي. فما هي المشكلة في أن يتحدوا وتكون قائمة موحدة؟ يعني مش عارفين من يعني السبب. كلياتهم كانوا مثاليين أبو فادي.
1: فيعملوا مشترك، يعني سهرة مشتركة.
0: تعالي نقول سهرة مشتركة عشان يكونوا قوة. كتلة مانعة، كتلة مؤثرة. مش ندور على الكراس ومين أول ومين ثاني.
1: إيه كان في أمور حابة تقوليها بعد؟
0: إيه لا، كثير كان رائع، وبنشكر السيد سهيل كرام على هذا المؤتمر اللي جمعه بذكرى ميلاد الشمس 23. تعرفنا على ناس برضو من الجمهور، من ممثلي جمهور، من مناصب مختلفة. كان لقاء جامع وجميل جدا.
1: نعم، من مبارك. وكمان أنا بحيي بديع لحمله

0: صولجان الشمس إن شاء الله يستطيع أن يضيء بهذا الصولجان منارة الشمس وتبقى منارة دائمة.
1: طبعا تحية لبادية صولجان الشمس، العائلة الكريمة كلها، كل له في موقعه كان له تأثير في بناء هذا الصرح والمنبر الحر، وإن شاء الله دائما كل سنة نلتقي أبو فادي في عيد الشمس وهي في كامل تألقها.
0: أشكرك والله يسعد صباحك.
1: والصحيح الغدا كان بجنن، الفطور كان بجنن.
0: صحتين
1: يعني. كثير انبسط يعني أبو البديع إن كانك سمعني. دائما نجيب هذا الطبق.
0: ان شاء الله يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك ويعطيك العافيه. اهلا.
0: نعم، ما بعرف شو اسم الطباخ يا عادي. عادي شكرا لك، يعطيك العافيه يا مايسترو بالهندسه الاذاعيه، والله يعطي العافيه دائما عادي النشيط والمبتسم دائما. الساعه 11 مع زميله ياسمين عماد بجوله اخباريه جديده، بعدين صديقنا العزيز زميلنا دوريد زرقاوي. حلوه يا بلدي، نلتقي لنرتقي بكم ومعكم شوي من صباح فخري شوي. عادي بعدين انت اختار شو بدك. يلا الى اللقاء.

0: من حصل علي ما بعرف قرد كبير. بلش
1: في ورد بيطلب مي الورد بيبقى سكوت بس ايده شوي شوي عالسكت بموت.

حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلوغرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيت سلمة معوف 1 كيلوغرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسل ياد مرديخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8. خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي. حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.9 شيكل و90. ماكروني وليفود 500 جرام 5.9 شيكل و90. مشروب خفيف جا

0: واحد ونص لتر 3 ب10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب14 شيكل و90، مسحوق غسيل اريال 4.5 كيلوغرام 1 ب29 شيكل و90، ورك تواليت مولد 30 لفة 1 ب19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
3: بيقولوا
4: هاي القهوة جديدة،
3: وبيقولوا
5: هذه القهوة تعودنا عليها.
3: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الحادية عشرة صباحاً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قررت محكمة الصلح في حيفا وقف تنفيذ قرار هدم وإخلاء عدد من منازل عائلة إغبارية في بلدة المشرفة، وجاء القرار استجابة لطلب عاجل قدمته العائلة بواسطة المحاميين أحمد ونور رسلان، ما حال في هذه المرحلة دون هدم المنازل وإخلاء أفراد العائلة منها. واعتبر المحامي أحمد قرار المحكمة بمثابة صفعة على جبين سلطة أراضي إسرائيل التي تدعي ملكيتها للأرض التي بنيت عليها منازل العائلة. شنت القوات الإسرائيلية اليوم حملة مداهمات واسعة شملت عشرات المنازل في بلدة عصيرة الشمالية شمال مدينة نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن القوات اقتحمت عشرات المنازل في البلدة واحتجزت العشرات داخل أحد المنازل التي حولتها لمراكز تحقيق ميداني. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن حصرية السلاح يجب أن تبقى بيد الدولة اللبنانية. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها بمناسبة عيد الجيش اللبناني، أكد فيها أن الجيش قادر على حماية السيادة وضبط الأمن في الجنوب. وأضاف عون أن المرحلة المقبلة تتطلب انتشار الجيش على كامل الحدود الجنوبية مع تزايد مسؤوليته بعد كل انسحاب إسرائيلي، داعيا اللبنانيين إلى أن يكون الجيش هو الخط الأحمر الجامع فوق كل لخلاف سياسي أو حزبي. ميدانيا، أفادت تقارير لبنانية صباح اليوم بسقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في بلدة كفر رمان في قضاء النبطية في حادثة يرجح أن تكون ناجمة عن خلل فني. هذا وتواصلت عملية القصف والتفجير وإحراق المنازل في عدد من القرى حسب ما أفادت تقارير لبنانية. أعلنت الكويت التصدي لهجمات طائرات مسيرة إيرانية، وأفاد الجيش الكويتي بسماع أصوات انفجارات نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية عن هجوم آخر على سفينة كانت تبحر في الممر المائي الجنوبي لمضيق هرمز بالقرب من سلطنة عمان. وفي وقت سابق اليوم قالت الهيئة إن ناقلة نفط تعرضت لضربة بمقذوف مجهول على بعد نحو 11 ميلا بحريا شمال شرق ليما في سلطنة عمان، ما أدى إلى أضرار في غرفة المحرك. قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس ترامب أصدر أوامر للجيش بشن هجوم جديد على إيران قد يبدأ في أقرب وقت خلال عطلة نهاية الأسبوع ويستمر لعدة أيام. وفي وقت سابق الجمعة هدد الرئيس ترامب باستئناف الضربات العسكرية المكثفة لإجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات.

0: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال، الأرخص والأوفر في البلاد.
1: يستمر تأثر البلاد بموجة حر شديدة مع توقعات باستمرارها حتى مطلع الأسبوع المقبل، وتبقى درجة الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية وسط تحذيرات من التعرض لأشعة الشمس وخطر اندلاع الحرائق. في القدس 34 درجة، الجليل أعلى 36، طبرية 40، الناصرة 37، حيفا والساحل 32، تل أبيب ويافا 33، النقب 37، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

مرحبا. كل الحب لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع، اشتقت لكم كتير. اليوم السبت الويكند، الساعة الآن في استوديوهات إذاعة الشمس 11:06، شمس ومي وبطيخ آخر حلاوي مع دوريز القوي. أو ماي جاد، حمي كتير اليوم، شربوا مي، خليكوا حد المكيف، عيشوا الأجواء، أهم شيء الأجواء. بينفع بينفع. When you lose your mind and your liver fails to. كل الخير والصحة والعافية وهداتي البال دائما أتمنى لكم عبر أثير الشمس الأولى والوحيدة. في حب كبير للجمهور العربي دائما، ملايين تعشق الشمس. تحياتي القلبية في بداية هذا المشوار إلى الغالي المغلغل على قلبي الأستاذ فيمي فرح، لك منا أطيب الأمنيات أبو فادي الغالي. قدمنا برنامج إحنا والشمس جيران إلى كل ضيوفك، بنحبك كتير، نتمنى لك الصحة والعافية وبس العافية. كل التحيات إلى زميلة ياسمين غميض في استوديو الأخبار. يسعد صباحك ياسمين. يرفقني الآن في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية الرائع عادي ياسين. يشرف على هذا اللقاء الزميل بديع كرام من وراء الميكروفون. أحبكم لو تعلمون كم دوري الزرقاوي. أجواء، عيش الجو. اليوم معنا بتالي سرب أرشتها.

كمان في عندك نوع الكريسبيز شاني اس 53 بيج بيرل. عيشوا الأجواء. اليوم بدي أوزع عليكم ثلاث رزم من علب تالي، ثلاث كراتين من علب تالي. عيشوا الأجواء. بدنا نروح على بحر، بدنا نستجم، بدنا نروح على بركي، بدنا نسافر. خلوا معاكم دايما بحافظة الثلج عنب تالي. أسئلة اليوم مختارة بدي أسألكم إياها، اربحوا معنا 0461 101.

أولى أغنيات هذا اللقاء عمرو دياب في أغنيته الحلوة لولا البنات. مالهن البنات عليك يا عمرو دياب؟ مالهن البنات عليك؟ يا

0: البنات البنات البنات. مرحبا لمين؟ الو الو يا هلا.
1: الو
0: الو
1: الو صباح الخير.
0: صباح الفل.
1: كيف حالك دريد؟
0: شو يا غالي يا مغلغل
1: حبيبي؟ معك سليم الياس من سخنين.
0: سليم كيفك يا سليم؟ كيف اخبارك؟
1: والله مشتاقين لك. يعني اسمع انا قاعد قدام متسليم حدي وكل مسلم عليك.
0: سلم على كل المتسليم. شو كيفكم حبايب؟ شو اخباركم؟ طمنونا
1: عليكم. يا هلا شو اخبارك؟
0: شو اخبار يعني شو اخبار البركي غالي؟ ان شاء الله
1: امورك نجوان. معك نجوان.
0: نجوان نجوان, نجوان كيفك يا نجوان؟ شو اخبارك؟
1: والله تمام عمي. كيفك؟
0: كيف الامور؟ كيف البركي؟
1: هو لمره شارك يعني بس حبيت هيك احمسه يعني.
0: خلي عينك على البركي هتروح يغرق واحد اسمه نبلش فيك. خلي عينك على البركي. إسا في رزمة عنب تالي.
1: بدنا إياها الرزمة يعني. وزع الشباب.
0: اسمع اسمع اسمع إذا بتيجي عندكم كرتونة من عنب تالي راح تدعولي. بتقرقش تقرقش.
1: أنا أصلا بدي إياها عشان وزع الشباب.
0: أيوة ودي وزع.
1: نعساني نعساني بعد نعساني.
0: طب يلا مو أعرف جاوب على السؤال وخلي الشباب خلي الشباب يساعدوك عشان تربح الكرتونة. أوكي
1: أوكي حبيب قلبي.
0: البرتغال سمعت فيها؟
1: إيه
0: البرتغال سمعت بالبرتغال؟
1: اي بس كريستيانو هذا اللي بعرفه.
0: طب شو عاصمة البرتغال؟ مدريد.
1: لشبونة.
0: مزبوط مزبوط مزبوط.
1: وين يا دوري؟ بدنا نشوف.
0: بدي هون بدي اجيب لك عنب.
1: ايه صعبه
0: صعبه ان شاء الله بدي اجيب لك عنب اليوم. يعطيك العافيه غالي
1: حبيب قلبي.
0: سلم على الحبايب. مرحبا لمين؟
2: مرحبا
0: مرحبا.
2: كيف الحال؟
0: شو اخبارك؟
2: الحمد لله. فيش مثل العنب هذا بحياتي ما بكلش غيره.
0: ذقتي العنب تالي؟ كيف عنب تالي؟ فيلم
2: بكلش الا هو. طبعا عنب الخليل كمان.
0: يا سلام عليك ان شاء الله يكون حظك حلو معنا.
2: اطيب عنب.
0: حاضره
2: حاضره.
0: اي حيوان يملك اطول فتره حمل يعني انثى الانثى الحيوان
2: بتكبر؟ بتصور اذا صاح الكنغه الكنغه
0: الكنغر ولا الكنغه؟
2: لا الانثى.
0: لا شوفي هو احنا بدي اعطيك اربع احتمالات وانت تختاري مين بيناتهم.
2: طيب
0: انثى الفيل انثى الحوت انثى الزرافه انثى الجمل. اي حيوان يملك اطول فتره حمل؟
2: خلينا نقول
0: خذي على الكبر
2: الفيل.
0: مزبوط الفيل. مزبوط الفيل. الله يهدي بالك ان شاء الله.
2: تسلم.
0: يعطيك العافيه. باي. مرحبا لمين؟
3: مصطفى معك.
0: صباح الفل والعنبر. كيفك؟
3: مصطفى من الفحم.
0: هلا بين من الفحم. شو اخباركم؟ تمام
3: الحمد لله
0: حبيبي.
3: على ميرو
0: عنب تالي سرها
3: اكيد دائما.
0: ذقتوا العنب تالي ولا بعدك؟
3: لا والله اشتريت مره مش مرتين.
0: كيف كيف عنب تالي بالله عليك؟
3: يعني بجنن بفضل الاخضر يعني.
0: يا عيني عليك. الاخضر عندك الاوتوم كريسب عندك الكريسبز انواع بتجنن من من عنب تالي. سمعت صحيح. سمعت عن الارجنتين؟
3: اها
0: ميسي شو مالك؟
3: اكيد.
0: باي قاره تقع الارجنتين؟
3: أمريكا الجنوبية.
0: صح. كل احترام لإلك أمريكا الجنوبية الأرجنتين. شكرا لإلك. صباح لمين؟
1: كسبك تدريب.
0: صباح الفل.
1: كيفك يا غالي؟
0: كيفك يا غالي يا مغلغل؟ أنت تمام؟
1: الحمد لله. الله
0: حبيبي

0: صراحه.
1: عنب تالي سرها
0: قرشتها
1: بقرشتها بتقرش قرش. اه
0: قرش.
1: اوكي حاضر.
0: يلا
1: كم ضلع يملك الانسان؟ كم ضلع عندك انت بجسمك؟ امالك تخافش.
0: انت مره ثانيه مره
1: 22 24 26 28
0: 22
1: عدن زيد كمان اثنين زيد كمان اثنين
0: 24
1: يا غالي. اوكي
0: 24
1: يلا كون ان شاء الله حظك حلو معنا. صباح الخير لمين؟
2: هلا
1: بلال كيفك حبيبي شو اخبارك؟ انت منيح؟ واحنا بنحبك بلال. طبعا مؤتمر الشمس يا جماعة للي ما حضر هذا المؤتمر بحب انه احط النقاط على الحروف في هذا المؤتمر اللي كان رهيب بيوم الاربعاء اللي فات. كان هون انعقد مؤتمر كبير جدا في مقر إذاعة الشمس وهو المؤتمر السنوي للإذاعة بمناسبة مرور 23 عاما على انطلاق بثها، وكان العنوان استفزازي بامتياز بين الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وواقع فقط بدون عرب. المؤتمر الذي جرى بالعبرية في معظمه وكان ذلك اختيارا مقصودا فيه رسالة للمجتمع الإسرائيلي، استقطب طيفا واسعا من الضيوف والمشاركين، أعضاء كنيسة عرب ويهود، رؤساء سلطات محلية، إعلاميين بارزين من وسائل إعلام عبرية وعربية، ممثلي مؤسسات مجتمع مدني، جلس على المنصة ذاتها سياسيون إعلاميون نشطاء على مدى عدة ساعات في حواريات متنوعة غطت موضوعات المؤتمر. وتميز في كلمة الافتتاح قال المدير العام سهيل كرام: بصراحة ننتقد التقصير في التغطية الإعلامية للمجتمع العربي، ولكننا لا نتجاهل الكاميرا حين توجه نحونا بشأن الجريمة والعنف. وعبر عن قلقه من ثلاثة تحديات متزامنة: تراجع مكانة الإعلام المستقل، الضغوط التي واجهتها الإذاعة خلال سنوات الحرب، مخاطر الصمت الذاتي أمام مناخ الاستقطاب. طبعا سأتطرق إلى الكثير مما جاء في هذا المؤتمر الذي يشار إليه بالبنان هنا في مقر إذاعة الشمس. هنا بتالي سرها بقرشتها، راح نروح لهذا الفاصل الإعلاني ونكمل.
3: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
4: بدون ما تفكر
5: ولا تحتار،
4: سوبر ستار
5: هو ملك الأسعار.
6: تحطيم أسعار مثل ما صار في السوبر ستار مجد كروم في جميع الأقسام: حليب نوفا 1 لتر بخمسة شاكل، لبن التيريو 750 جرام ب14 شاكل و90، جبنة صفرة عامك 150 جرام بخمسة شاكل، يوغورت نوفا 1.5 لتر ب10 شاكل، وكرتونة 124 وحدة 200 مل 13 كرتونة ب100 شاكل بس. خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد سوبر ستار مجد كروم.
5: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
7: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينج ستور بأسعار أيام زمان: رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1 ب9.90، ماكروني وليفود 500 جرام 5 ب9.90، مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3 ب10.90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب14.90، مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلو جرام 1 ب29.90، ورك تواليت موليت 30 لفة 1 ب19.90 فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
8: من مجموعة المشهداوي
9: حطمنا الأسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة: السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
10: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي سرها قرشتها.
2: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
11: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
12: بيقولوا
13: هاي القهوة جديدة،
12: وبيقولوا
14: هذه القهوة تعودنا عليها.
12: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
15: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.
1: عدنا إليكم. عنب تالي سرها بقرشتها، بقرشتها، بقرشتها، اللي بدكم إياه. حرف القاف بالوسط العربي عنا يلفظ بسبع لهجات. في عنا لهجة أهل الشمال اللي هي بالقاف تقولوا عنب تالي بقرشتها، عنا لهجة أهل كفر كنا والبدو، وأيضا لهجة عين ماهل ما يعني بيقولوا قرشتها، عنب تالي سرها بقرشتها. وفي اللي بيقولوا أهل الشمال اللي بيحكوا بالآل يعني زي حضرتي، فبقولوا عنب تالي سرها بقرشتها. أهل المثلث بيقولوش قاف، بيقولوا كاف، فبقولوا سرها كرشتها. شو كمان؟ طبعا أهل الناصري في عندي المشكلة بالقاف. شو عندي المشكلة؟ هن هيك بلفظوها، بلفظوها بين القاف وبين الكاف، ولا واحد بزبط يزبطها غير ابن الناصري. مرتي نصروية وصلي 23 سنة عم بجرب أقول كرشتها مش رح تزبط، بس النصراوي بتزبط، يعني مع عدي بتزبط، معي أنا بتزبطش. بإيش يا خي عدي؟ اتفضل كرشتها، منين أجيبها؟ عنب تالي سرها بكرشتها. سلام لمين؟ ألو.
16: ألو مرحبا.
1: مرحبا، كيفك؟
16: والله الحمد لله مشتاقين بالحمام. تحياتنا أول شيء لك ولعادي ياسين ورا الميكروفون
1: حبيبي
16: عزيز وغالي. طبعا أنا كلمة بدي أحكي لك إياها، أنا بقدر أحكيها زي عادي يعني. تقدر تقول أنت كيكا كولا؟
1: كيكا كولا، منين أجيب النصراوي فيها كيكا كولا؟
16: تكوتها إحنا كنا نصراوي عشان هيك.
1: مين معاي؟
16: لسه بعين بتالي دائما على بالي، فاهم؟
1: حبيت.
16: في مشكلة هون عويصة بقول لك إياها ليه؟ شوفي. لأنه عمتي خديجة مالهاش أسنان، شو بتساوي عشان بتقرج؟ استفغى صابل بتفوتها جوا، فوتتها الحب جوا بالظل تلعب فيها زي الفطبول من جول لجول.
1: نبحتني. مين معاي؟
16: معك بكر ياسين من عرابي.
1: حبيبي يا بكر، الله يسعد لي هالروح ويسعد قلبك الحلو. طيب يلا ان شاء الله تربح معنا كرتون التالي اذا جاوبت صح على الجواب.
16: كلها على كرتون تاني بدنا عندي، فكرتك تربحني كزاني زي الله
1: يلعن حنا. لا لا لا بلاش، لا احنا
16: مش حنا،
1: احنا بنحب حنا وبنحب طوني وبنحب محمد بنحب علي.
16: لا لا لا احنا اصحاب مع الكل.
1: طيب يلا، ما اكبر كوكب صخري في المجموعه الشمسيه؟
16: تباركني زي ما ده مش خلف صف رابع يعني زي ما تباركني.
1: الأرض، المريخ، الزهرة، عطارد، ولا شو سيري؟ أكبر كوكب صخري في المجموعة الشمسية.
16: مش احتمال واحد.
1: الأرض، الأرض، خلاص دلوش. الأرض ولا خير؟ قول الأرض.
16: قولي زي ما قال عليك قولي.
1: الأرض، الأرض، الأرض، قولي الأرض. وخلاص بلاش تدله. الأرض، الأرض، قال لي بقولك عادي الأرض، تمشي مع عادي؟
16: لا خلاص الأرض.
1: خلاص وكل الله، الأرض. يعطيك العافية غالي.
16: الله يسلمك.
1: إذن أيضاً مرة ثانية إلى مؤتمر الديمقراطية، يعني بين الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وواقع لكن من دون عرب. مهم جداً تعرفوا أنه في هذا المؤتمر أيضاً قال كرام أن جزءاً كبيراً من الإعلام الإسرائيلي ابتعد خلال الحرب عن دوره المهني واعتمد رواية واحدة، وأضاف أن أحد الدروس الأساسية من السنوات الأخيرة هو أن سياسة إدارة الصراع أثبتت محدوديتها وفشلها، وأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى الانتقال من إدارة الأزمة إلى البحث عن حل سياسي للصراع. يعني يزيد ويضيف سهيل كرام في هذا المؤتمر ماذا قال؟ لا يمكن الاستمرار في سياسة إدارة الصراع، المطلوب خطة سياسية حقيقية تسعى إلى حل الصراع وليس إلى تأجيله. وفي الشأن الداخلي شدد المدير العام لإذاعة الشمس على تعزيز الحكم المحلي وتقوية مؤسسات الرقابة والحفاظ على استقلال القضاء والإعلام الحر، معتبرا أن توزيع القوة بين مؤسسات الدولة هو شرط أساسي لحماية الديمقراطية. مؤتمر الشمس 23 كان مؤتمر فعلا ترك بصمة كبيرة جدا في مجتمعنا العربي. كل الاحترام لكل القائمين على هذا المؤتمر الكبير. صباح لمين؟ ألو.
17: صباح بلينا.
1: يا هلا، كيفك؟ مين معي؟
17: أخبار كيفك؟
1: الله يخليك.
17: احنا منقول قرشتها.
1: قرشتها
17: سرهب قرشتها
1: سرهب قرشتها. يلا ممتاز
17: سرهب قرشتها
1: يلا ممتاز وان شاء الله يكون حظك حلو.
17: ايش السؤال؟ اخذ كرتونه عنب.
1: ان شاء الله يكون حظك حلو مع السؤال. وسؤالي لك نعم، ما هي عاصمه كوريا الجنوبيه؟ ما عاصمه كوريا الجنوبيه؟
17: في احتمالات

0: انت مش عارفة عن جد؟
1: لا جد في امتحانات.
0: في امتحانات؟
1: فيش
0: امتحانات.
1: عامل الامتحانات انا امتحان.
0: طلع كيف انا بدي اهونها عليكي، ولكن بهمنا جدا كمان انت تعرفي انه بدي اعطي الاشي كمان لمستمعين ثانيين، فبدي اتشكرك ويعطيك الف عافية غالي. سلامات. مرحبا لمين؟ يا هلا، مين معنا؟ الو، مين معنا؟ فيش حدا هون؟ اوكي، على الصوت. الو
2: الو، مرحبا.
0: يا هلا، مين معي؟ علوا صوتكم، بدون ما تعلوا صوتكم بقدرش أكمل.
2: اسمي زينب.
0: زينب، كيفك زينب؟
2: الحمد لله.
0: أهلا بزينب، أنت منيحة زينب؟ بتحبي عنب تالي؟ زينب بتحبي عنب تالي؟ وإحنا بنحب عنب تالي. شكرا زينب. اللي بدي يحكي معي يا جماعة لازم يكون سريع، صوته عالي، غير هيك بنفعش. مرحبا لمين؟
3: مرحبا يا غالي يا مغالغال.
0: حبيب الشعب، كيفك؟
3: الحمد لله، كيف أنت؟
0: أنا تمام.
3: شو أخبارك؟ احكي عادل الخطيب.
0: أهلا بعادل. عادل،
3: كيف أنت؟
0: الله يخلينا إياك،
3: الله يسعدك.
0: عنب تالي سرها بأرشتها.
3: احنا بنقول سرها بأرشتها زيك.
0: أيوة زي، نعم، الشمال وشو عمر بقولوا أرشتها. مظبوط. شو أخبارك أنت؟
3: بدي أسألك سؤال. الحمد لله مشتاق لك.
0: تؤمر.
3: قل لي أستاذ دريد.
0: أيوة.
3: بتقول أنت أنه عنب تالي بلا بزر.
0: آه بلا بزر.
3: مين اللي قام البزر منها؟
0: والله هذا بس رب العالمين بيعرف هاي الشغله. حبيب قلبي عادل،
3: شو السؤال؟ يلا اسالني سؤال بس يكون هين.
0: يلا، ما اكبر كائن حي على اليابسي؟ اكبر كائن حي على اليابسي: الفيل الافريقي، الزرافه، وحيد القرن، الدب القطبي.
3: بس كانوا يقولوا الحوت الازرق اكبر كائن حي، بس
0: اسا عندك اربع هذول من بينهم:
3: الفيل القطبي،
0: الدب القطبي. والجواب غلط.
3: ولا غلط، ليه؟
0: هو الفيل الافريقي. شد حالك، باي. هو بيليف مي. كل الحب لكم اينما كنتم. عنب تالي سر برشتها، مزروع بكروم لخيش. موسم العنب بيبدأ من شهر 6 لشهر 12، 30 صنف بثلاث ألوان: أخضر، أحمر، أسود. كل صنف له نكهته الخاصة: فواكهية، تفاحية، مسكتية، حبات كبيرة بأصناف معينة، وأهم شيء بدون بذر. عيشوا مع عنب تالي، أجواء الحر بدها برك وبدها استجمام.

كل ما باجي بشرح لك بلاقي روحي تعبت من طول القصة، فخلص انسى، عشان هيك انسى الشرح كله. بينفع بينفع. دراسة بتقول إنه الرجل الأصلع أكثر نضجاً وذكاءً وصدقاً مقارنة بذوي الشعر الكثيف، فعادي يعني متأسف منك، الصلعان اليوم هني الأكثر نضج وأكثر ذكاء وأكثر صدق مقارنة بشعورك، فإحلق على رأى بعد سمحك. دراسة هاي مش مني، في دراسات هون، إحنا بنحكي وقائع. وامبارح قريت انه الرجل الاصلع اكثر جاذبيه عند النساء. عادي فكر بالموضوع.

0: لحجاب صبايا بيشمل الأذن والرقبة. لفت أبو النار وهو واجه حار الضبع. بلاها الله يرضى عليك. عن جد شرعا الحجاب بيشمل الأذن والرقبة. ركز منيح شو بحكي. You lifted me so high above the cloudy years. التحيات القلبية لأبو أشرف سميح نخاش. تحية حب كبيرة للغالية عروستنا فاطمة حلمي مراد بمناسبة سهرتها. أتمنى لك الزواج مبارك. ربنا يهنيك ويسعدك. زواج الظهر إن شاء الله مقدمة من الحاج أبو الأشرف وزوجته. كل الحب لحبيبنا الشعب أبو أشرف سميح نخاش. إذن عنب تالي سرها بقرشتها. منعيش الأجواء الحلوة بس مع الشمس. لكم منا دائما أطيب الأمنيات. رامي عياش الخد حرير بهديكوا إياها دائما وكل الحب.
1: شعرها بيطير على خد حرير والنسمة

0: إذن نذكركم أعزائي دائما وأبدا مشكور كل من كان وحضر مؤتمر الشمس، وكان المؤتمر تحديدا هنا في إذاعة الشمس في يوم الأربعاء السابق. فعلا أجواء المؤتمر، أنا شخصيا يعني كنت حاضرا، ولا يمكن إلا أن نقول كل الاحترام لكل من كان وترك بصمة في هذا المؤتمر الكبير اللي عن جد بحجم المجتمع العربي. ونذكركم أنه التحديات كانت أمامنا كبيرة جدا، ولكن الحمد لله بهمة الشباب وبعمل الفريق الواحد استطعنا أن نصل أو نوصل كلمة الشمس إلى كل الأطر والمؤسسات والجماهير التي كانت وحضرت هذا المؤتمر. مرة ثانية نلفت عنايتكم أن المؤتمر السنوي لإذاعة الشمس بمناسبة مرور 23 عاما على انطلاق بثها تحت عنوان كان استفزازيا نوعا ما بين الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وواقع فقط بدون عرب.
1: شعرها بيطير على خد حرير.
0: نذكركم أن الافتتاح كان مهيبا، وتحية إلى الزميل بديع كرام المدير التنفيذي لإذاعة الشمس الذي تحدث بطريقة لافتة للنظر عن تجربته كيف انطلقت الشمس وكيف انطلق هذا الصوت الذي استطاع أن يخترق كل قلب وكل بيت وكل سيارة نظرا لمصداقية هذه الموجة. ويمكن القول أن الشمس بانعقاد هذا المؤتمر الكبير وبهذه التغطية الإعلامية للمجتمع العربي كان لها الأثر الكبير. وهنا أيضا أشار الأستاذ سهيل كرام مدير عام إذاعة الشمس الذي قال بكلمة أيضا افتتاحية: ننتقد التقصير في التغطية الإعلامية للمجتمع العربي، ولكننا لا نتجاهل الكاميرا حين توجه نحونا بشأن الجريمة والعنف. نعم، عبر عن قلقه من ثلاثة تحديات متزامنة في هذا المؤتمر: تراجع مكانة الإعلام المستقل، الضغوط التي واجهتها الإذاعة خلال سنوات الحرب، وهذا ما شاهدته أنا أيضا كمقدم لبرامج ومذيع لإذاعة الشمس، بين أن نقدم برامجنا كالمعتاد وبين أن نلقي الضوء على أحداث الحرب المتسارعة والمخاطر التي أيضا كانت أمامنا وأمام هذا الاستقطاب. المؤتمر توج بحفل درع التقدير الذي منح لستة أشخاص ومؤسسات، هم الإعلامي زهير بهلول على سنوات طويلة قضاها في العمل الإعلامي في إذاعة الشمس وفي غيرها من وسائل الإعلام في مسيرة مهنية حظيت بالتقدير الكبير، والصحفي أورين نهاري الذي يناضل اليوم ضد المرض والذي كان على مر سنوات الصوت الذي ارتبط بالتغطيات الإخبارية العالمية، وعلي زبيدات من سخنين الذي أشعل حراكا شعبيا ضد الجريمة بعد أن أغلق مصلحته التجارية احتجاجا على استفحال العنف، وعائلة يانون التي فضلت المصالحة وطريق السلام على الرغم من الفقدان الكبير الذي تمثل بمقتل والدي العائلة في 7 أكتوبر، والحركة من أجل جودة الحكم على نضالها من أجل الحفاظ على الهامش الديمقراطي في إسرائيل. المؤتمر كان رسالة قبل أن يكون حدثا، رسالة تقول المجتمع العربي موجود في الشأن العام الإسرائيلي، ولا يمكن بناء ديمقراطية حقيقية بدونه. إذن نحن معكم أعزائي مع عنب تالي سرها بأرشتها مزروع بكروم لخيش. موسم العنب بيبدأ من شهر 6 لشهر 12، 30 صنف بثلاث ألوان أخضر أحمر أسود، كل صنف له نكهته الخاصة الفواكهية التفاحية المسكتية وحبات كبيرة بأصناف معينة، وهم إشي بدون بذر. خلينا نروح لهذا الفاصل الإعلاني ومن بعده نكمل معكم.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة

0: بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: هذا الصيف راح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
2: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
3: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورك تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برجدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل العرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
6: بيقولوا
7: هاي القهوة جديدة،
6: وبيقولوا
8: هذه القهوة تعودنا عليها.
6: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عالي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
9: عالشمس دائما.
10: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
11: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.
12: عدنا والعودة أحمد، وكل الحب لكم أينما كنتم. واليوم عنا مفاجأة حلوة جدا لشخص عزيز على قلبي كتير. اليوم عيد ميلاده، أوه ماي جاد، وحبينا نقول له كل عام وانت بألف خير يا غالي يا مغلغل، وسيم وليد عياشي. كرتونة بندورة، أحلى كرتونة بندورة يا كبير.

غنوا غنوا لحبيبي، غنوا لوسيم وليد عياشي اليوم عيد ميلادي الحبيب الغالي. تحية لوليد حبيب قلبي الصديق الغالي، وتحية لوسيم. هابي بيرثدي تو يو يا حلو، الله يهدي بالك ان شاء الله يا وسيم، وتضل ايامك كلها سعاده وهدات بال، ربنا يحميك ويخليك. وهذا الشبلو من ذاك الاسد، اطلع اسد لابوك ودير بالك على ابوك يا وسيم، احلى وسيم، كل عام وانت بالخير. من هالأغنية الحلوة مكملين، تحيات خاصة جدا لكل اللي عايشين الأجواء الحلوة بسمع الشمس، لكم منا اطلب الأمنيات 0 64 10 101. نذكركم هذا البرنامج برعاية

عنب تالي سرها بقرشتها. مزروع بكروم لخيش، موسم العنب بيبدأ من شهر 6 لشهر 12، 30 صنف بثلاث ألوان أخضر أحمر أسود، كل صنف له نكهته الخاصة، فواكهية تفاحية مسكتية، حبات كبيرة بأصناف معينة، أهم شيء بدون بذر. طبعا بنحكي على كثير أنواع من العنب تالي، أوتوم كريسب اللي هو الأخضر، الأحمر سكارلوتا، والأسود السيبل، وتنسوش كمان وكمان كريسبز، والعنا شاني إس 53، والبيك بيرل. أوكي 0-64-10-1 اربحوا كراتين عنب تالي بكل الألوان.

0: صباح لمين؟ ألو
1: جعافة مزريد
0: حبيب الشعب.
1: أخبار حبيبي؟
0: كيفك أنت؟ طمنا عنك.
1: الله أتكركش من تكركش. كركش
0: بتكركش؟ ها بكركش
1: بتكركش.
0: بقرقش. مين معاي؟
1: نور بشير من الناصر.
0: هلا بالناصر كله، شو أخبارك؟
1: الله يسعد قلبك حبيبي.
0: الهند، عرفت الهند؟ تسمع بالهند؟
1: أنا بسمع فيها بس عارفش إيش عنها.
0: ولا عاصمة؟ طب تعرف شو اسم عاصمة؟
1: عاصمة الهند مراكش.
0: مراكش عاصمة الهند. يا حبيبي لا حبة أكمل بحياتك. حب عندك حبة أكمل؟ في حدا في حدا عنده بنادول إشي؟ مراكش عاصمة
1: معاك.
0: إيش عمل بحالي؟ مراكش بالمغرب، شو دخل الهند بمراكش؟
1: وفي هنود ساكنين بالهند.
0: اسمع ركز، مومباي، نيو دلهي، بانجولور، كالكتا.
1: نيو دلهي.
0: نيو دلهي. نيو دلهي. أوكي شكرا يا غالي، باي باي. كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. 0-64-10-101 تعيشوا الأجواء الحلوة بس مع

0: الميزة الوحيدة بشهر 8 إنه في عيد ميلاد أحلى ناس على الكوكب. عيد ميلادي أنا. حضروا الهدايا. زينوا الشوارع. 15/8 ولا سيارة تمشي بالشوارع. عيد ميلاد الملك. بمزح بس حبيت أذكركم عشان لما أروح أفتح البريد ألاقي هدية، أو لما أجي إذاعة الشمس أشوف عادي محضر لي هدية. بمزح عادي بمزح، هيك مجرد كلام. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: كيف حالك يا غالي يا غلقة؟
0: كيفك يا حلو؟
1: الحمد لله. كيف حالك
0: أنت؟ أنا تمام. لما أنت تمام مين معي؟
1: الله يسعدك إن شاء الله ويحميك ويبعد عنك كل شر بجاه النبي
0: حبيب القلب. مين معي؟
1: عمر عراب من كفر منك.
0: عمر كيفك يا عمر؟
1: الحمد لله داحلي بفضل الله.
0: الحمد لله. عنب تالي؟
1: نعم.
0: عنب تالي سرها بإيش؟ قرشتها بقرشتها بقرشتها بتقرش قرش
1: قرشتها.
0: أيوة حاضر.
1: آه.
0: أي عضو في مسؤول عن تنقية الدم؟ القلب، الكلى، المعدة، الطحال.
1: القلب.
0: القلب والجواب غلط. الكلى يا غالي الكلى. أوكي باي باي. كل الحب لكم. عنب تالي سيرها برشتها. صفر 4 60 10 101. This hunger eats me from inside. In your sweet poison. طبعا شكر كبير لكل من حضر مؤتمر الشمس، ومهم جدا تعرفوا انه المؤتمر يعني كان له صدى كبير جدا ولاقى يعني خلينا نقول أجوبة جدا جدا جدا إيجابية. والسيد سهيل كرام مدير عام إذاعة الشمس يعني قال في كلمة أخيرة أن التحدي أمام الإعلام العربي والإسرائيلي على حد سواء هو الحفاظ على حرية التعبير والمسؤولية المهنية، داعيا إلى عدم التخلي عن دور الصحافة كأداة رقابة ومساءلة خصوصا في فترات الأزمات والاستقطاب. وشدد كرام

0: لأن رسالة إذاعة الشمس ستبقى كما كانت منذ انطلاقها قبل 23 عاما، إعلام حر ومستقل ينقل جميع الأصوات، يدافع عن الديمقراطية والمساواة، لأنه بناء مستقبل مشترك كما قال يبدأ بالإصغاء للآخر لا بإقصائه. ممتاز. مرحبا لمين؟
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا،
1: معك جبتها من عربة البطوف.
0: أهلا بعربة البطوف، شو الأخبار؟
1: والله الحمد لله مستحيل لك
0: حبيب قلبي. طلبت عنب تالي سرب قرشتها ولا كيف؟
1: طلبت بتجنن.
0: بتجنن؟
1: طعمتها
0: ممتاز، أنا مبسوط إنها بتجنن. وأنت ممكن تربح معنا اليوم علبة أو شو علبة؟ كرتوني من علب تاني، أوكي؟
1: يلا إن شاء الله.
0: يلا إن شاء الله خير وإن شاء الله حظك بيكون حلو. وسؤالي لك، حاضر السؤال؟ يلا اسمع. بلجيكا، سمعت ببلجيكا؟ يلا، بروكسل، أمستردام، لوكسمبورغ، أنتويرب، ما عاصمة بلجيكا؟
1: بروكسل.
0: صحيح. When you lose your keys. طلعت بنت بالآخر جنن. مرحبا لمين؟ ألو
2: مرحبا.
0: يا هلا،
2: معك مريم من المكان.
0: مريم شو أخبارك؟
2: الأخبار
0: أنا تمام، أنت منيحة؟
2: الحمد لله. أنت مناح؟ إحنا مناح
0: ممتاز
2: الحمد لله.
0: اشتريتي عنب تاني ولا بعدك؟
2: يا زلمة ذبحنا إحنا نوكل عنب. بدي اروح اعمل فحص سكر وخايفه.
0: انت السكر، انت السكر مريم.
2: حبيب قلبنا ان شاء الله نتضلكم. انت السكر، انت والاذاعه يا رب.
0: متابعيتنا على طول؟
2: لا انا كل الوقت بفي من النوم بفتح
0: هيك بدي اياك غالي ومغلغلي.
2: وانت اغلى ان شاء الله.
0: يهمك. سمعتي بالسلطعون؟ اكيد.
2: احنا
0: عكاوية. انتوا اهل عكا، انتوا اللي بتحبوا السلطعون.
2: احنا بس اللي بناكل السلطعون.
0: طب قولي لي كم رجل فيه للسلطعون؟
2: اربعة.
0: لا
2: لا، امتيني اختيارات.
0: كتري كمان.
2: لا طب امتيني اختيارات.
0: ستة تمانية عشرة اتناش. ستة تمانية عشرة اتناش. لا لا
2: تماني.
0: زيدي كمان.
2: اتناش
0: عشرة. المرة الجاية لما تاكل السلطعون عدي اجري، اوكي؟
2: ما احنا لما نشوفه من عدوش عشان نصدق للاقي.
0: انتوا اهل عكا بتنحطوا على الجرح بطيب.
2: تسلم تسلم تسلم. وانت
0: يسعد لي هالقلب. سلم. مرحبا لمين؟ الو هلا بالغالي.
3: كيف حالك ابو الجار؟
0: ابو الجار ايوه ولعت. مين معاي؟ الحق ابو الجار، مين معاي؟
3: من نحف محمود.
0: هلا بنحف، شو اخبار نحف؟
3: والله الحمد لله. والله مشتاقين لك، زمان ما اتصلت لك.
0: والله مزبوط. مصاري خيا مصاري، بتضب مصاري. شو انا ها قاعد هون.
3: زرع لك من شجره مصاري.
0: ضب ضب خيا ضب، بيطلع لك بيطلع لك ضب ضب. الله يهدي بالك.
3: فتحت لنا كرتونه بتقرش
0: قرش قرش تقرش قرش. عنب تالي. اقول لك كيف بيحكوها بالنفاوي؟ مالك خد عنب تالي سرب قرشتها.
3: عزيين إذا بتعطينيش سؤالي هوين. وعزيين وعزيين
0: عزي عزة مالك. اسمع اسمع اسمع، هاي هويني. في دول بالعالم مشهورة بطواحين الهواء والزنبق، مشهورة جدا. دول مشهورة بطواحين الهواء، وين بتروح بتلاقي طحونة هواء؟ هل هي بلجيكا أم هولندا أم الدنمارك أم ألمانيا؟ اسمع، أصلا بقولوا لها دولة طواحين الهواء. فكر منيح، دولة مشهورة بطواحين الهواء والزنبق. وبقدر أحذف لك إجابتين. بدأ أحذف بلجيكا وأحذف ألمانيا، ظلت هولندا والدنمارك. بس بغلط هناك شعار. إيش؟ إيش؟ مين، هولندا ولا الدنمارك؟
3: هولندا.
0: هولندا والجواب صحيح. المرة الجاية بس تروح على هولندا بتتذكرني، أوكي؟ باي. إذن عنب تالي سرب قرشتها، مزروع بكروم لخيش. موسم العنب بيبدأ من شهر 6 لشهر 12. 30 صنف بثلاث ألوان، أخضر أحمر أسود، كل صنف له نكهة خاصة. أطلبوا عنب تالي من الأسواق. حلا الرائعة حلا أسدي جابتنا أغنيات حلوة، وعن جد أغنيها حماسية حلوة، وبالذات للعريس والعروس. أحلى صبي بدير الأسد حلا الأسدي. يا هلا بيك يا هلا بيك. لطلع

0: نطلع الطيارة فوق واكسر تريسا. طبعا الاتصالات الأخيرة. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: يا مرحبا.
0: يا هلا.
1: معك تنين كليبات من بسمة طبعان.
0: يا ميت وردي. يا هلا يا هلا. شو الأخبار؟
1: الحمد لله. وانت كيفك؟
0: أنا تمام
1: الحمد لله.
0: الله يسعد روح. حاضرين؟
1: تسلم والله.
0: يلا يا غالي إن شاء الله فوتك على القرعة لأن الوقت حلفنا وشكرا لك. مرحبا لمين؟
2: ألو مرحبا.
0: يا هلا.
2: جات دريك.
0: شو الأخبار؟
2: الحمد لله.
0: الأمور منيحة؟
2: الحمد لله. عايزة تالي سرها بقرشتها.
0: سرها بقرشتها وأحلى قرش بالعالم. شكرا لك.

كل التحيات لكم أينما كنتم حاليا. مين اللي فاز معنا وربح معنا من عنب تالي؟ أول فائز بكر ياسين عرابي، مبروك لبكر، كرتوني من عنب تالي. من زينب من بسمة طبعون، مبروك لزينب من بسمة طبعون. وجود سعدي عرابي، مبروك لجود سعدي من عرابي. إذن تحية لأهل عرابي، تحية خاصة جدا للجميع. عنب تالي سرها بأرشتها، كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. حيهم حيهم حيهم حيهم.

حيهم حيهم. إذن تحيات خاصة جدا للجميع، شكر بحجم الشمس لكل اللي رافقونا في الساعة الأولى. يا هلا بيك يا هلا بيك. حلا أسدي، كل الحب لحلا أسدي الفنانة الرائعة والمميزة. عنب تالي سرها برشتها، مزروع بكروم لخيش. موسم العنب بيبدأ من شهر 6 لشهر 12، 30 صنف بثلاث ألوان، أخضر أحمر أسود، كل صنف له نكهته الخاصة. الفواكهية التفاحية المسكتية وحبات كبيرة بأصناف معينة، أهم شيء بدون بذر. أوتوم كريسب الأخضر، سكارلوتا الأحمر، والأسود هو السيبل. كل الحب لكل اللي بيحبوا عنب تالي من كل الأسواق. صلوا على النبي صلوا على النبي.

عريس عريس تحية طبعا بكل بلد بكل زنجة بكل حارة. اليوم عم بتشوف عرس، عم بتشوف ناس مبسوطة، عم بتشوف أجواء بتجنن. أنا بالعكس أنا مع الأجواء اللي بتجنن ومع الفرح، وهذا إشي بخلينا نعيش أجواء إن شاء الله بتضلها ببلادنا عامري وأفراحنا عامري. يا رب كل الحب لكم أينما كنتم، ولكن مهم جدا بالمقابل بدون تسكير الشوارع بدون الضغوطات. مهم جدا تعرفوا يا جماعة إنه كمان بالفرح خلي كل إشي مش بالإكستريم، خليه يكون بالإشي بشويش، أوكي؟ عيشوا الأجواء، انبسطوا كتير، والله يفرح العالم. تحية من الأعماق لزميل عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. شكر جزيل بحجم الشمس لاستوديو الأخبار في إذاعة الشمس، تنقل الأخبار لنا اليوم في انتصاف النهار الزميلة ياسمين غمد. مني أنا دوري الزرقاوي، أعود لأطل عليكم في الساعة القادمة في ساعة أخرى من قهوة قهوة من كافيه كافيه عيلي تيلي. خليكم معنا، اربحوا وعيشوا الأجواء.

0: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. انتشلت الطواقم الطبية رجلا فاقدا للوعي من أحد الشواطئ في منطقة الكرمل فيما لم تعرف بعد ملابسات الحادث، وأفيد بأن الطواقم الطبية قدمت الإسعافات الأولية للمصاب ثم تم نقله إلى مستشفى رمبم لاستكمال تلقي العلاج. تفيد التقارير الواردة من قطاع غزة بارتقاء شخصين على الأقل وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الأهالي في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة. في الضفة الغربية شنت القوات الإسرائيلية اليوم حملة مداهمات واسعة في مناطق متفرقة، وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت العشرات واقتادتهم للتحقيق. في السياق، قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الدوري الصادر اليوم إن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية تشهد تصاعدا كبيرا وسط اتهامات بوجود دعم وحماية من قوات الجيش. وأشار التقرير إلى استمرار إنشاء بؤر استيطانية جديدة والاستيلاء على أراض فلسطينية وتنفيذ عمليات هدم للمنازل والمنشآت في عدد من المحافظات إلى جانب تزايد هجمات المستوطنين. وحذر التقرير من أن هذه الممارسات تؤدي إلى تهجير السكان وفرض وقائع جديدة على الأرض. أصدرت السفارة الأمريكية في الأردن تحذيرا أمنيا من استمرار التوترات في الشرق الأوسط، معتبرة أن البيئة الأمنية في المنطقة لا تزال معقدة وقابلة للتصعيد بصورة مفاجئة. ونصحت السفارة الأمريكية رعاياها في الشرق الأوسط بتوخي الحذر الشديد والتفكير في المغادرة أو الاستعداد لذلك في حال تدهور الأوضاع الأمنية. أعلن الجيش الكويتي عن اعتراض وتدمير طائرات مسيرة معادية دخلت المجال الجوي الكويتي منذ فجر اليوم، مؤكدا أن القوات المسلحة تعاملت معها بنجاح. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن الهجوم استهدف عددا من المنشآت الحيوية في البلاد. قال قائد مقر خاتم الأنبياء علي عبد الله إن الولايات المتحدة تسعى بوتيرة متسارعة إلى إشعال فتيل حرب شاملة في المنطقة، مضيفا أن هذا النهج هو نتاج استراتيجية خطيرة تهدف إلى التوسع والهيمنة غير المشروعة في جميع أنحاء المنطقة. ونقل التلفزيون الرسمي عن عبد الله القول إن الولايات المتحدة أثبتت في الحرب الأخيرة ضد إيران أنها لا تتردد في ارتكاب أي جريمة وذلك في سبيل تحقيق أهدافها. قالت وزارة الخارجية المصرية أن التحقيقات في حادث استهداف السفينتين بميناء دمياط ما زالت جارية لتحديد الجهة المسؤولة، وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام ووكالات الأنباء بتحري الدقة فيما تنشره من أخبار ونقل ما يتعلق بالشأن المصري وحادث دمياط عن المسؤولين الرسميين فقط. قال رئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف لم تتمكن سوى من إسقاط صاروخ باليستي واحد من أصل 27 صاروخا خلال هجوم كبير شنته موسكو اليوم السبت، وذلك بسبب افتقار البلاد إلى الصواريخ الاعتراضية اللازمة لتشغيل منظومة باتريوت الأمريكية. وأشار إلى أن العاصمة كييف كانت الهدف الرئيسي للهجوم.

0: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال، الأرخص والأوفر في البلاد.
1: يستمر تأثر البلاد اليوم بموجة حر شديدة مع توقعات باستمرارها حتى مطلع الأسبوع المقبل، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، وسط تحذيرات من التعرض لأشعة الشمس وخطر اندلاع الحرائق. في القدس 34 درجة، الجليل الأعلى 36، طبرية 40، الناصرة 37، حيفا والساحل 32، تل أبيب وافة 33، النقب 37، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

0: غير نشوف.
1: عدنا إليكم والعود أحمد وكل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. أهلا وسهلا من هنا في برنامج آخر حلاوة مع دوري الزرقاوي اليوم السبت. الساعة الآن في استودياتنا 12:06. لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها ونتمنى لكم إن شاء الله كل الخير والسعادة وهداة البال. الكل طبعا حاضرين لقهوة قهوة من كافي عليت. نعم وإحنا كمان راح نربح كل يوم 3 كراتي من قهوة قهوة كافي عليت. من كافي عليت قهوة عربية مهيل مع هيل على الأصول زي ما بتحبوها. خلي ذوقك يختار بالأول ذوق بعدين قرر.

0: شفيه.
1: إذن ذوقوا القهوة العربية الجديدة من عليت بدون آراء مسبقة، ذوقوا بعدين قرروا، نكهتها بتفتح النفس. قهوة قهوة بالأكياس الزرقاء، شو بتستنوا؟ روحوا اشتروها وجربوها الآن في نقاط البيع. قهوة قهوة، زاكي زاكي.

إذن كل الحب، كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، ومرة ثانية وثالثة تحديدا هنا في مقر إذاعة الشمس أقيم مؤتمر الشمس اللي كان له صدى كبير كبير بمناسبة مرور 23 عاما على انطلاق بث إذاعة الشمس تحت عنوان استفزاز بامتياز بين الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وواقع فقط بدون عرب. المؤتمر الذي جرى بالعبرية في معظمه وكان ذلك اختيارا مقصودا فيه رسالة للمجتمع الإسرائيلي استقطب طيفا واسعا من الضيوف والمشاركين، أعضاء كنيسة عرب ويهود ورؤساء سلطات محلية وإعلاميين بارزين من وسائل إعلام عبرية وعربية، ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني. جلس على المنصة ذاتها سياسيون إعلاميون نشطاء على مدى عدة ساعات في حواريات متنوعة غطت موضوعات المؤتمر بامتياز وتميز. وفي كلمة الافتتاح قال المدير العام السيد سهيل كرام: بصراحة ننتقد التقصير في التغطية.

0: كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية دائما وأبدا. قهوة قهوة، كافيه كافيه، عليت عليت، جربوها وانصحونا. ما هي عاصمة اليونان؟ كل مين بيجاوب صح ممكن يربح كرتوني من قهوة كافيه عليت. مرحبا لمين؟ صباح. ألو.
1: ألو.
0: أيوة صباح.
1: صباح دولاد. أهلا من عليت.
0: يا سلام، مين معاي؟ رنين. كيفك رنين؟ شو أخبارك؟
1: اشتاقة.
0: هلا برنين. إذن السؤال الأول، ما عاصمة اليونان؟ هل هي أثينا، روما، صوفيا، بلغراد؟
1: أثينا.
0: أثينا والجواب صحيح. 0-64-10-101.

0: جان.
1: مرحبا، كيفك جان؟
2: هلا فيك.
1: شو أخبارك؟ كيف أمورك؟
2: جان تمام.
1: أنت منيح ولا كيف بعد الخطبة ولا شو؟ طمنا عنك.
2: انبساط انبساط بعد الخطبة.
1: كثير
2: راحة نفسية.
1: راحة نفسية؟ فوق الخيال تحت الخيال بشوي؟
2: فوق الخيال.
1: بتنصح العزبية يخطبوا بصراحة يعني؟ استحكيني
2: طبعا بصراحة.
1: لا مش لأنك ورطت بدك تورط غيرك، احكي الصراحة جان خير.
2: لا لا خليني اتورط واحد.
1: جان حبيب قلبي، حبينا نقول لك ألف مبروك. شو كيف كانت الخطبة؟ كيف الأمور كانت ماشية معك؟
2: حلو. شعور حلو والله، يهدي وعقبال العايزين كلنا.
1: عقبال العايزين طبعا، بعد جهد جهيد وبعد كلل وتعب الحمد لله وصلت للمرحلة. المهم لبست المحبس.
2: تسلم تسلم.
1: مزبوط يا جان. انت عارف مين بيحكي معك ولا
2: إذاعة الشمس؟
1: إذاعة الشمس بحالها دوريد بقول لك، وكل إذاعة الشمس بتقول لك ألف مبروك يا جان.
2: تسلم تسلم.
1: عقبالنا كلنا. أنا عقبالي خلص خلصنا، بس عقبال العايزين.
2: أو والله عقبال العايزين.
1: عارف مين عايز غيرك ولا بس
2: كل الشباب عايز؟
1: عمي جان الله ريته ألف مبروك. إن شاء الله منها للفرحة الكبيرة
2: إن شاء الله،
1: وكل ياتنا منكون حواليك ومنقول لك يا عريس الليلة تهنى، يا عريس الليلة تهنى. أوكي
2: تسلموا تسلموا
1: حبيبي جان.
2: حبيبي.
1: سلام خاص من كل طاقم إذاعة الشمس لك، ألف مبروك الخطوبة وإن شاء الله بتتهنى.
2: الله يبارك فيك.
1: سلم كبير. سلم.
2: باي باي.

0: مبروك مبروك عقبال العايزين إن شاء الله، الله يهدي البال لكم من أطيب الأمنيات وأحلاها. من إذاعة الشمس كل الخير والصحة والعافية، وبس هدات البال نتمنى للجميع إن شاء الله. مرحبا لمين؟
1: مرحبا دغيد.
0: هلا كيفك يا غالي، شو اخبارك؟
1: الحمد لله، مع غسان صقر.
0: غسان الصقر، كيفك يا غسان؟
1: الله يسعدك. برنامج قهوه قهوه، انا ما بسمع صوتك انا.
0: يا سلام عليك. قهوه قهوه، كافيه كافيه، عليت عليت، منيحه منيحه
1: منيحه.
0: ذقتها ذقتها ولا بعدك بعدك؟
1: ذقنا. انا اشتغلت شوي، اشتغلت بعليتي شوي.
0: نعم، اذا قهوه قهوه عن جد شيء بخذ العيل، انا بنصحك فيها. وسؤالي لك اليوم، وبلكي حظك يكون حلو معنا كل يوم
1: إن شاء الله.
0: السؤال بيقول كالتالي: كم عدد القلوب لدى دودة الأرض؟ تخيل دودة الأرض كم قلب عندها، بتعرف؟ ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة؟
1: ثلاثة.
0: والجواب غلط، هو خمس قلوب يا غالي.
1: خمسة.
0: يلا ولا إيش، سلام. مرحبا لمين؟
2: يعطيك العافية.
0: يا هلا، مين معي؟
2: أشرف. ما
0: أشرف، كيفك يا أشرف؟
2: حبيب قلبي، الله يسعدك.
0: شو بتستنى؟ روح دوقها وجربها، قهوة قهوة، كافيه كافيه.
2: والله كافيه كافيه، عينيك طعم شلتها فيه العود بعود. والله أنا بدور على قهوة، أنا بالبلد استمعشي.
0: اسمع،
2: سمعتك،
0: رد علي.
2: وين موجودة هسا؟ شو كل موجودة؟
0: كل سوبر بيحترم حاله بيحط قهوة.

0: القهوة موجودة عنده.
1: تسعة شو لونها؟ حمرة كمان؟ هي مكتوب عليها؟
0: ركز، هي بالكيس الأزرق، لون الكيس أزرق ومكتوب عليها بالعربي قهوة قهوة، كلمتين ورا بعض، قهوة قهوة. أوكي؟
1: والله أنا نازل على البلد أشتري قهوة من نسيرة عريت للبلد لتحت أدور على قهوة.
0: والله راح تذوقها وتدعي لي. أوكي؟
1: ماشي يا غالي.
0: يلا يا مغلغل، بلكي ربحت معنا اليوم كمان كرتوني.
1: بينفع.
0: سلم.
1: تقعد معنا للشغل.
0: باي. مرحبا لمين؟
2: العابد دوريد.
0: يا هلا.
2: زياد هزازي معك.
0: شو أخبارك؟
2: تمام الحمد لله، الله يعطيك العافية.
0: الله يسعد هالقلب، كيف أنت والحم؟
2: بعين الله شو بدنا نسوي؟ حمي بلادنا، حمي بلادنا مشان نستوي العنب.
0: أيوة، قهوة قهوة، كافيه كافيه، عليت عليت.
2: وقهوة، قهوة عليت.
0: إن شاء الله، ما اسم صوت الحصان يا غالي؟
2: صهيل الحصان.
0: صحيح. أيوة،
2: يعطيك العافية.
0: باي، مرحبا لمين؟
3: مرحبا.
0: يا هلا. مين معي؟
3: فاطمة من عرابي.
0: كيفك يا فاطمة، شو أخبارك؟
3: الحمد لله الحمد لله، مستعين.
0: ذقت القهوة قهوة من كافيه كافيه؟ عليت عليت
3: قهوة
0: عليت،
3: تتجنن.
0: آه ذقتيها يعني؟
3: إلا إلا
0: الله يهدي بالك. المغرب بتعرف المغرب؟
3: نعم.
0: سمعتي بالمغرب؟
3: آه.
0: شو عاصمة المغرب؟
3: الدار البيضاء.
0: غلط، الرباط.
3: الرباط
0: ولا إيش؟ الحمد لله.
3: لو انك ساعدتني.
0: لو انك ساعدتني يا دوريد مش مشكله، ان شاء الله يكون من حظك كرتونه. تفضل يا غالي. تفضل يا غالي.
3: الله يرضى عليك. بدي اقدم ثاني بكره عيد ميلاد ابني 2/8.
0: حلو.
3: عيد سالم موسى.
0: الله يسعد سالم ويسعد موسى ويسعد آل موسى كله.
3: الصحه والعافيه وهداه البال يا رب.
0: الله يسعد هالروح. هو سمعنا يا ولا كيف؟
3: ان شاء الله انه سمعكم.
0: انا أغن... بدي اغني له، بغني له، فيش عندي، انا بحب اغني.
3: اها يلا
0: اسا بنصلي. يلا اسا بنغني.

0: ألف مبروك لكل مين بيصادف عيد ميلاده بهالأيام. قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة مع حيل على الأصول زي ما بتحبوها. خلي ذوقك يختار، بالأول ذوق بعدين قرر. ذوقوا القهوة العربية الجديدة من عليت بدون أراء مسبقة، ذوقوا بعدين قرروا. أهم إشي نكهتها بتفتح النفس. قهوة قهوة بالأكياس الزرقاء. مرحبا لمين؟
1: يعطيك العافية
0: يا غالي. مين معي؟
1: طلعت من البيت بدون ما تسألني. أشرف مصري.
0: أشرف كيفك يا أشرف؟ ما سألت كاش؟
1: الحمد لا قلت لك نافر على البلد أدور على قهوة كافيه عليت. لا مش
0: خبري. ما سألتيش. لا لسه بدي أسألك. قل لي أي دولة فضل. تلقب ببلاد الأرز؟ هل هي
1: لبنان؟
0: لبنان يا لبنان يا قطعة سمك.
1: صعب الزريت، صعب الأسئلة، صعب الأسئلة.
0: طلع بدي أسألك سؤال صعب كتير بشوف إذا أنت عن جد بتعرف ولا لا.
1: يلا.
0: ما عاصمة السويد؟
1: هاي هي بروكس. لا
0: لا لا.
1: ستوكهولم.
0: أوكي رائع.
1: أصعب أصعب أصعب. عاصمة الفلبين.
0: لا بصراحة بتخوف هاي. طيب اسمع، أي قارة تسمى القارة السمراء؟
1: ولا ويا زلمة أفريقيا.
0: الله أكبر. من كم؟
1: أصعب أصعب
0: أصعب. روح دريد، روح روح يا كبير.
1: صعبها.
0: أكبر أكبر محيط في العالم؟
1: ولا ويا زلمة المحيط الهادي.
0: الله أكبر. كمل. أصعب
1: أصعب,
0: أصعب. روح يا كبير. العلم الأولمبي، سمعت بالعلم الأولمبي؟
1: طبعا.
0: قديش عدد ألوانه؟
1: سبعة.
0: خمسة.
1: لا خمسة خمسة
0: خمسة. كل احترام لك، انت رهيب، الله يعطيك الصحة وان شاء الله
1: تتقبل. حبيب قلبي،
0: بارك الله فيك
1: حبيبي يا غالي. سلام. الله يسعدك.
0: باي. مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: يا هلا.
2: كل عافية. بتحكي معك سمية من نحل.
0: سمية شو اخبارك يا سمية؟
2: الحمد لله. دريد
0: هلا.
2: البرنامج برعاية قهوة قهوة كافيه عليت.
0: اها.
2: وان شاء الله يا رب نرضى.
0: كيف انتوا الحم يا سمية؟
2: والله اسمع نار نار ان شاء الله نضل.
0: الواحد لازم يضل قاعد على البلاطة.
2: عن جد ما حدا لازم يطلع من الدار، كله يقعد بالدار ومسجنين.
0: ومسجنين بس والله.
2: لا والله.
0: الله يهدي بالك يا سمية وإن شاء الله يكون حظك حلو. يلا حاضر السؤال.
2: يلا إن شاء الله.
0: أي لا اسم أسف هذا أهون عليك. جيب سؤال وين يا جماعة؟ سمعت بزهرة التوليب؟ زهرة مشهورة جدا اسمها التوليب.
2: زهرة التوليب.
0: نعم. أي دولة تشتهر بزهرة التوليب؟
2: في اختيارات.
0: بلجيكا، هولندا، ألمانيا، فرنسا.
2: إيه هولندا.
0: هولندا والجواب صحيح، كل احترام لك.
2: يسلموا.
0: نعم
2: يسلموا.
0: منين أصلها بتعرفي؟
2: لا صراحة.
0: تركيا. شو بقى لو
2: تركيا.
0: بتاش اثنين اختلفوا فيها.
2: معلومة جديدة.
0: طبعا دائما بعطيكم معلومات. شكرا لك. يعطيك العافية. سلامة.
2: يسلموا.
0: إلى اللقاء.
3: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان.

0: نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل معوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولة إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسل يد مرديخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8. خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
3: بيقولوا
4: هاي القهوة جديدة،
3: وبيقولوا
5: هذه القهوة تعودنا عليها.
3: بيقولوا بيقولوا بيقولوا
0: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافي علي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، خلي ذوقك يختار.
1: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

0: عدنا إليكم، كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، كل الخير والصحة والسعادة، وإن شاء الله الأيام الجاية تكون أحلى بكثير من هالأيام. قهوة قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة مع هيل على الأصول زي ما بتحبوها. خلي ذوقك يختار، بالأول ذوق بعدين قرر. ذوق القهوة العربية الجديدة من عليت بدون أراء مسبقة، ذوقوا بعدين قرروا، نكهتها بتفتح النفس. قهوة قهوة بالأكياس الزرقاء، شو بتستنوا؟ روحوا اشتروها جربوها. الآن في نقاط البيع، ممكن التركيز طبعا على لما تطلع على الهواء تحكي معي على قهوة قهوة. زاكي زاكي، جربتها جربتها طبعا. عيد الكلمة مرتين واربح معنا كرتونة قهوة من عليت. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا،
1: معك غدير جمغة من العرانسة.
0: يا هلا، شو الأخبار؟
1: الحمد لله. البرنامج برعاية قهوة قهوة علي.
0: يا سلام يا سلام، إن شاء الله يكون حظك حلو. كيف أنتوا الأسئلة جاهزة؟
1: إيه نشوف إن شاء الله. بس يلا،
0: سمعت بإيرلندا؟
1: إيه لا،
0: ولا مرة سمعت بإيرلندا. في دولة بالعالم اسمها إيرلندا غدير. أوكي، إذا أنت مش سامعة بإيرلندا أكيد مش سامعة بالعاصمة. فعاصمة إيرلندا بس عشان أهون عليك هي دبلن. فمنيح إن كنت تتعرفوا كتير على بلاد العالم. وشكرا لك عزيزتي.
1: شكرا.
0: دبلن. مرحبا لمين؟
2: ألو مرحبا.
0: يا هلا،
2: بحكي معك عماد خطاب.
0: عماد كيفك يا عماد؟
2: والله الحمد لله.
0: شربت القهوة قهوة كافية كافية عليت عليت ولا بعدك؟
2: لا بعد ما قهوة قهوة كافية.
0: لا لا عليت. بدك تروح بالأكياس الزرقاء، اسمها قهوة قهوة بالعربي، وإن شاء الله حظك بيكون حلو. حاضر للسؤال؟
2: يلا نجرب.
0: أي دولة تشتهر ببرج إيفل؟ عمالك إيفل برج مش معروف كتير بالعالم يعني.
2: إيفل الثالثة.
0: إيفل وين هذا إيفل بالضبط؟
2: فرنسا.
0: فرنسا؟ صح. شو السيري؟ بدهاش اثنين يا اي. كل الدنيا عم بتصور برج ايفل، وتصورنا تحت البرج وفوق البرج وحد البرج ومات البرج وتت البرج. اذا برج ايفل في فرنسا يا غالي بباريس. يلا بتروح ان شاء الله تنبسط كمان
2: ان شاء الله.
0: باي. مرحبا لمين؟
3: ابو عمر. كيف
0: ابو الحال؟ عمر كيفك ابو عمر؟
3: اشكر الله الحمد لله.
0: كيف انت والحم يا ابو عمر؟
3: والله انا راكد بنشتغل
0: ان شاء الله. ان شاء الله يا ابو عمر، الله يعطيك الصحه وقويك وتضلك بصحتك وعافيتك.
3: شو عاصمه مجد كروم؟
0: ايوه شو عمر.
3: اقول لك شغليه. اقول لك شغليه. كرميلة كم بلد عربيه بحطوها
0: بحطوها؟
3: عد لي اياها بشرفك، عد لي اياها.
0: كرميلة من بلش قول. يا الله
3: نحف.
0: ما خلي بلشت بنحف. طيب مجد كروم.
3: لا نحف مجد كروم دير الاسد الفعني.
0: كمل.
3: وشو كمان
0: في عندك كمان من الناحيه الثانيه؟
3: الرامي
0: عندك، سخنين عندك،
3: مزور. طيب اسمع. طيب انا لما اشتغلت بمحطه الركيفه.
0: اوكي.
3: بقول له ليه ما سميتوش محطه الركيفه كرميل الشغور؟ ولا بقول لي افخ خاتم من روسو عريالوبنا الينا.

0: تفضل. عجبك؟
1: شايف يعني إسا أنت تخيل إنه المحطة غاز لازم يكون مكتوب الشغور مش مجد كروم يا أخي.
0: يا عم أنت لازم يكون لك كلمة، أنت لازم رشحك عضو كنيسة.
1: لا لا مش هيك.
0: أبو عمر أنت لازم تترشح عضو كنيسة، بمزحش
1: يا عم. واسمع، في شغلات كتير، والله في شغلات كتير بتكون صحيلة.
0: مزبوط.
1: يعني إن إذا بيكون اسم الشغور بيكون أحسن.
0: هون على مين اللي يعني الحق بيجي؟ على رؤساء المجالس المحيطة صحيح؟
1: آه أكيد. ما هو ما حدا راح، ما حدا عبى مكتوب، ما حدا سأل، ما حدا اطلع.
0: طب وين هني رؤساء المجلس؟
1: وين المحطة الوحيدة اللي كانت مكتوبة بس بالعربي؟ وإسا جديد صارت الطيبة والطيرية.
0: كل احترام يعني في
1: مجال. المحطة الوحيدة اللي بالعربي مكتوبة هي راهط لهفيم.
0: راهط لهفيم.
1: هاي اللي كانت بالأول، إسا صار محطات تنتين.
0: يعني على كل حال لا حياة لمن ينادي أو نقول، والإنسان بسمعش من الإنسان الساكت. إذا الحد بيطلب ممكن تلاقي جواب. شكرا لك عن جد أبو عمر.
1: هلا هلا هلا.
0: سلامات.

مواليد شهر 8 يقال إنه هو شهر الأميرات والملوك. مواليد هذا الشهر هم أصحاب الذوق الرفيع والقلب الطيب، هم سكر وسط مرارة العالم، يضحكون على أبسط الأمور ولا يوجد أصفى من نقاء قلوبهم على الإطلاق. أيوة حلو.

0: كل تحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. قاوي قاوي من كافيه عليت، قاوي عربية مهيلة مع هيل على الأصول زي ما بتحبوها. خلي ذوقك يختار، بالأول ذوق بعدين قرر. ذوق القهوة العربية الجديدة من عليت بدون آراء مسبقة، ذوق وبعدين قرروا. نكهتها بتفتح النفس. قهوي قهوي بالأكياس الزرقاء، شو بتستنوا؟ روحوا اشتروها وجربوها. كل الأقارب عقارب إلا أقاربي، تشكيلة متنوعة، في عقارب حيايا ثعالي من كل إشي. يعني طبعا أنا ما بحكي على أقاربي أنا، أحسن ما إسا أولاد عمي يرفعوا لي تليفون، أنا بحكي بشكل عام. أولاد عمي بجننوا، حبني كتير. كل الناس بيحكوا عن أصحاب الطفولة، بس ما حدا بيحكي عن الصديق اللي بيجي فجأة بحياتك وبصير أعز الناس. I love my friends very much. مكملين سر الطب الشعبي القديم طبعا. سرق سرق وبالأخير وصل ناطور الكرم، سلخوا كفين وشلحوا اللي سرقهن. طبعا أنا مش قاصد لا الكرم ولا الناطور. اعرف انت مين وبعدين هن خلاص. 0-64-10-101 كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. تحية خاصة جدا لكل اللي عايشين الأجواء الحلوة بس مع دوري الزرقاوي إذاعة الشمس في أحلى أيام الشمس، ويعني أيامنا الحلوة كتير من عيشة معكم. مرحبا لمين؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
1: كيف حالك؟
0: شو أخبارك؟
1: الحمد لله. قهوة عليت
0: قهوة قهوة عليت عليت كافيه كافيه. مين معي؟
1: معك هذا حسوني خبر مصر.
0: يا هلا، شو أخبارك؟
1: الحمد لله حبيبي، الله يرضى عليك، طول عمرك.
0: حاضر للسؤال؟
1: تفضل. بنحاول.
0: كم عدد الأسنان عند القرش تقريبا طول حياته؟ كل حياته قديش عدد الأسنان عنده بتعرف؟
1: ايوه هاي مش
0: 500,000، اكثر من 30,000، 5,000، كم سن عند القرش؟
1: 5,000.
0: يا ريت. اكثر من 30,000 سن طول حياته، تخيل تخيل.
1: واو واو.
0: هلا شوف، ما هو منشاره، ما هو ثم منشاره.
1: شو منشاره هاي؟
0: كارتي. هو لماذا يعد انه يعني ارطت في القرش؟ خلص راح.

0: أحط عليك. بكل الأحوال شكرا لك يا غالي ويعطيك العافية
1: حبيبي.
0: لكم من أطيب الأمنيات. راح نروح لفاصل إعلاني ونكمل كل الحب لكم أينما كنتم.
2: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
3: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو. حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
4: بدون ما تفكر
5: تحتار
4: سوبر ستار
5: هو ملك الأسعار.
6: تحطيم أسعار مثل ما صار في السوبر ستار مجد كروم في جميع الأقسام. سائل الجليفيري أصفر 1 لتر 170 مل ب10 شيكل. جليد سبراي تعبئة للجهاز 269 مل ب5 شيكل. مسحوق الغسيل أريال 4.5 كيلوغرام ب35 شيكل. مطر الغسيل كفيس كول 2 لتر ب35 شيكل. ودلو ممسح رطبة للتنظيف العام لورين ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد. سوبر ستار مجد كروم.
5: هو ملك الأسعار.
7: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل ماما عوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسل يد مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8. خاضع لشروط الحملة.
8: مجموعة المشهداوي.
9: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي وموسم عنبنا المميز بلاش. بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي سرها قرشتها.
10: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيد زرقاوي.

Suavemente. إذن قهوة، قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة مهيلة على الأصول زي ما بتحبوها. خلي ذوقك يختار، بالأول ذوق بعدين قرر. ذوق القهوة العربية الجديدة من عليت بدون أراء مسبقة، ذوق وبعدين قرروا. نكهتها بتفتح النفس. قهوة، قهوة بالأكياس الزرقاء، شو بتستنوا؟ روحوا اشتروها وجربوها الآن في نقاط البيع. كل التحيات الحلوة لكم أينما كنتم على 064-10-101. نستقبل اتصالاتكم ولكم منا دائما أطيب الأمنيات.

0: مع الاتصالات. مرحبا، لمين؟ الو،
1: يعطيك العافيه.
0: يا هلا
1: يا غالي يا مغلغل
0: حبيبي. مين معاي؟
1: احمد خطيب.
0: محمد، كيفك يا محمد؟
1: احمد
0: كيفك يا احمد؟
1: الحمد لله.
0: الله يخليك يا احمد. ابوك بيشرب قهوه من كافي عليد؟
2: طبعا
0: ان شاء الله يا رب يشرب ودايما يكون مبسوط. وسؤالي لك يا غالي، في دولة بتعرف ببلاد السوشي، بتحب السوشي، هي اللي عملت السوشي، مين هاي الدولة؟
1: اليابان.
0: اليابان، صحيح، كل احترام. بتحب السوشي؟
1: لا والله
0: ولا انا. حبيب قلبي يا روحي، باي. 0-64-10-100

0: انت لا مكتئب ولا زعلان، انت بحاجه بس لمليون دولار، وشوف بعدها نفسيتك راح تضلها كيف ما انت، لانه النكدي نكدي عمره ما بيتغير. هيك قالت لي امي.
1: اوكي
0: مرحبا لمين؟ الو
1: مرحبا
0: غالي،
1: شو الاخبار؟
0: شو اخبارك؟
1: الحمد لله.
0: مين معي؟
1: علاء
0: بحكي معك. غالي ومغلغل، مين معي؟
1: علاء بحكي معك.
0: علاء منين يا علاء؟
1: عين ماهل.
0: ذقت القهوة قهوة من كافيه عليت ولا بعدك؟
1: والله صراحة مرة واحدة
0: مجبور تذوقها كل مرة، لأنه القهوة هاي إن فاتت على البيت بتبطل تطلع منه. أوكي؟ حاضر السؤال؟
1: يلا تفضل.
0: عاصمة الباكستان
1: كمان مرة؟
0: عاصمة الباكستان
1: إسلام أباد.
0: صحيح. خفش إسلام أباد.
1: لا مش خايف.
0: جدع على جدع. تكرع. الآن في نقاط البيع قاوي قاوي من كافيه عيليت بالأكياس الزرقاء، روح اشتروها وجربوها. بنعيش الأجواء الحلوة، بسمع الشمس، دوريه زرقاوي آخر حلاوة. الأسبوع الجاي أنا مش راح أكون معاكو، تزعلوش مني، طالع كمان إجازي وراجع لكو إن شاء الله بأسرع وقت، من 5-8 إلى 12-8 مش راح أكون بالشمس، لكن قلبي راح يكون معاكو.

قهوة بالأكياس الزرقاء. إشي بأخذ العين. صفر 64 10 101. مرحبا لمين؟ ألو مين بيضحك؟ ألو ألو ألو ألو ألو. فيش حدا هون.

بام بام بام بام. عادي ياسين لك كل الحب. أحلى مهندس صوت فيك يا بلد. عادي الحيطان كتير. كل الحب لكم أينما كنتم. نحبكم لو تعلمون كم. على أمل أن تكونوا بخير وصحة وعافية. Feel the beat. Tonight. عمالكم.

0: كل اللي رايحين على الاستجمام البرك البحر ديروا بالكم من الشمس، بس عيشوا انبسطوا كتير، خذوا معكم قهوة، قهوة من كافيه عليت على فكرة، القهوة منيحة بالبحر. مرحبا لمين؟
1: ألو مرحبا،
0: يا هلا،
1: كيفك زوري؟
0: كيفك؟ مين معي؟
1: من الناصرة.
0: مين؟
1: ورود
0: شو أخبارك ورود؟
1: والله تمام نشكر الله.
0: عايش كنت تضحك ورود؟ يلا بدك تضحكي معك. إيه أيوة. لا بدي أفهم عيب تضحك. يلا
1: تضحك مع الأولاد صراحة.
0: نيالك عليهم، الله يخلي لك إياهم يا رود.
1: الله يسعدك.
0: مبسوطين المهم؟
1: كثير
0: الله يبسطكم يا رب. ورود
1: أيوة،
0: قهوة من كافيه علي، بتحب القهوة ولا كيف؟
1: أكيد. بعدين علي بتعمل بالتأكيد؟
0: نعم
1: بحكي علي بتعمل بالتأكيد.
0: يا سلام عليكي يا سلام عليكي. أوكي حاضرة؟
1: أيوة.
0: كم كلية عندك أنت؟
1: كلية واحدة.
0: لا يا ورود، مش عارفة تنتين يا ورود، تنتين مش واحدة. الله يسامحك، الله يهدي بالك. على كل حال ربنا يعطيك الصحة وإن شاء الله تربح معنا اليوم.
1: باي.
0: مرحبا لمين؟
2: ألو مرحبا،
0: يا هلا،
2: منى من الناصرة.
0: منى شو أخبارك منى؟
2: الحمد لله، البرنامج برعاية قهوة عليك.
0: يا سلام، أنت منيحة؟
2: الحمد لله مشكرا.
0: إن شاء الله يا رب يكون حظك حلو. النرويج، رحت على النرويج؟
2: لا
0: بس ان شاء الله بتروحوا تنبسطوا، النرويج كتير حلو هيك بقولوا لي. ما عاصمه النرويج؟
2: اوسلو.
0: والجواب صحيح، سلامات. مرحبا لمين؟
3: الو
0: ايوه
3: هلا شادي. بعد
0: علا كيفك يا علا؟
3: هلا
0: كيفك يا هلا؟
3: الحمد لله.
0: كيف انت وعليت كافيه قهوه
3: والله الحمد لله. احنا مش كثير
0: صعبه على بتحبيش القهوه؟ لا هيك مش حلوه، هيك ببطل احبكم، ببطل احبكم.
3: ان شاء الله مجربها، ان شاء الله
0: مجربها. أيوة. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله حظك يكون حلو.
3: ان شاء الله.
0: يلا حاضره؟
3: حاضر.
0: يلا حاضر. المكسيك، سمعتي بالمكسيك؟
3: طبعا.
0: شو عاصمه المكسيك؟ اعطيك اختيارات؟
3: بالنسبه
0: اغواد لاخارا، مكسيكو سيتي، مونتيري، كانكون.
3: مكسيكو سيتي.
0: مكسيكو سيتي على الاسم، على بنفس الفيلم. ان شاء الله يا حلا تربح معي اليوم. حبيبي مين معي؟
4: معك تامر شحاده.
0: احلى تامر، حبيب قلبي يا تامر، الله يسعد قلبك. قوي كافيه عليت، اربحوا معنا 3 كراتين من كافيه عليت، عيشوا الاجواء الحلوه.

قهوي قهوي عليت عليت بتربح كرتونتين كرتونتين صحيح آه والله فكرة حلوة حلو عادي. إذن تحيات خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير. عمرو دياب في أغنيته جميلة جميلة جميلة نهديها. المؤتمر كان يوم الأربعاء، كان يجنن كتير.

تحيات لكل اللي كانوا بمؤتمر الشمس اللي فعلا ألقينا الضوء عليه بطريقة مميزة جدا، بين الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وواقع لكن من دون عرب. وتحت هذا العنوان ناقش المؤتمر السنوي لإذاعة الشمس الذي عقد في الناصرة التحديات التي تواجه الديمقراطية وحرية الإعلام ومكانة المواطنين العرب في إسرائيل. وفي كلمته الافتتاحية عرض المدير العام لإذاعة الشمس سهيل كرام رؤية الإذاعة لدور الإعلام في واحدة من أكثر الفترات حساسية، مؤكدا أن الصحافة المهنية يجب أن تبقى مساحة لطرح الأسئلة ونقل جميع الأصوات، لا صدى للسلطة أو أسيرة لرواية واحدة. بالنسبة لجوائز كافيه كافيه قهوة قهوة وعنب تالي، طبعا الشركة هي اللي راح تجيب الجوائز على الراديو، فطبعا انتظروا إلى أن نعلن أنه الجوائز موجودة، فأنتوا بتحصلوا كل مين ربح قهوة قهوة، رزمة قهوة قهوة أو رزمة عنب تالي، الكل الرزم وكل القهوة.

0: وبقهوة رح يكونوا هون بإذاعة الشمس، أوكي؟ فانتبهوا إنه رح تاخذوا الجوائز منهم. ملامح جميلة. مرحبا لمين؟ ألو؟
1: ألو؟
0: ألو؟
1: مرحبا.
0: يا هلا.
1: بحكي معك محمود خالد.
0: أيوة.
1: من أم الفحم.
0: يا هلا يا هلا.
1: كيف صحتك؟ كيف أنت؟
0: طمني عنك. كيف أمورك يا محمود؟
1: إن شاء الله عندك أنت تشتي.
0: آه والله بتشتي برد هون، برد كثير. آه لابس لابس جاكيت يعني.
1: كافيه كافيه عليت.
0: كافيه كافيه عليت عليت. قهوة قهوة حبيب قلبي قلبي. إن شاء الله حظك يكون حلو حلو، أوكي؟
1: يلا شو السؤال تبعك؟
0: السؤال كالتالي، وإن شاء الله يكون حظك حلو معنا من السؤال. يلا اسمع، ركز. ما هي أكبر غابة مطرية في العالم؟ يعني فيها الكثير من الأمطار، غابة مشهورة جدا، هي من أكبر الغابات في العالم. هل هي غابة الكونغو أم الأمازون أم غابة تايغا أم غابة دارين؟
1: الكونغو.
0: مين هذا ساعدك ولا لحالك؟
1: والله
0: لحالك، عشان هيك الجواب غلط، هي غابة الأمازون. باي. مرحبا لمين؟ ألو؟
2: ألو؟
0: مين معاي؟
2: معك أدهم من عسفيا.
0: كيفك يا غالي؟
2: يا هلا يا هلا
0: حبيبي. كيف عسفيا والكرمل؟
2: غير شكل بس ألو.
0: أحلى ناس، أحلى ناس، الله يسعدكم يا رب.
2: طيب.
0: البرنامج تحت رعاية قهوة قهوة كافيه كافيه عليت عليت، صحيح؟
2: نعم صحيح. الله يديم القهوة وعشاق القهوة.
0: يا حبيب قلبي. عاصمة المجر هنغاريا، ما هي عاصمة
2: هنغاريا؟ بودابست.
0: بودابست. يس يس يس.
2: هاي كنا فيها لبودابست.
0: حلوة بودابست. حلوة
2: معلوم بتجنن بتخيط العقد.
0: الله يخلينا إياك. شكرا لك يا حبيبي.
2: هلا بحياتي.
0: سلام. مرحبا لمين؟
3: هلا هلا
0: هلا هلا. كافيه كافيه قهوه قهوه عليت عليت. مين معي؟
3: البرنامج برعايه قهوه
0: قهوه عليت مرتين بتقوليها قهوه قهوه مرتين.
3: البرنامج برعايه قهوه قهوه.
0: ايوه. مين معي؟
3: ابتهاد.
0: في بلاد تعرف باسم بلاد الكيوي، سمعتي بالكيوي؟ طيب الكيوي
3: إيه
0: الكيوي
3: يعني
0: لما تروح على بلد يعني محل خضره بتلاقي الكيوي. طيب الكيوي ها بتحبيها؟
3: بس لحظة بدي أسألك شوي شوي. بلاد الكيوي قصدك هل يعني في بلاد بهذا الاسم ولا إيش؟
0: لا بلاد شجرة الكيوي يعني مشهورة بالكيوي، زي بلاد القهوة. طيب. زي بلاد مشهورة بالسوشي. في بلاد هاي البلد مشهورة بالكيوي. مين هاي البلد؟
3: بتوقع نيوزيلندا.
0: صحيح
3: أتوقع.
0: صحيح نيوزيلندا.
3: اتشرفتها
0: نيوزيلندا. يس يس. يعطيك العافية.
3: يلا
0: باي. مرحبا لمين؟
4: هلا.
0: يا هلا. والله ما سامع شيء. بينفعش هيك
4: يعني؟
0: اي شوف. الو. الصوت مش واضح. لما تحكوا معنا احكوا من صوت واضح.
4: اطلع برا.
0: اطلع برا بعد سمع. خروجا الى الخارج. اوكي. مرحبا لمين؟
5: الو مرحبا.
0: ممتاز. مين معي؟
5: معك جمانة.
0: جمانة كيفك؟
5: جمانة شو الحمد لله. جمانة اسمع دريت، شو رايك باللي صنع المسجان على جوزي فوت الجنة؟
0: والله شو فوت الجنة، هذا الزلمي لازم يكون حارس الجنة. الله يسعد روحك. جمانة.
5: طيب مرحبا. برعاية قهوة عليت ولا مرة بتطبع
0: قهوة قهوة طيبة طيبة بتجنن من عليت، بنصحكم فيها كثير. ما هي عاصمة النمسا؟
5: اختيارات.
0: اختيارات فيينا، سالزبورغ، غراتس، لينتس. عاصمة النمسا.
5: عاصمة النمسا فيينا.
0: فيينا صحيح. شمس ومي وبطيخ.

يحتاج الرجل لخمس دقايق عشان يرجع يضحك مع أصدقائه بعد ما استهزأوا فيه. تحتاج المرأة 20 سنة عشان تتوقف عن الدعاء على واحدة قالت لها حواجبك عريضة شوي. اوعك تحكي عن واحدة حواجبك عريضة، ديري بالك، انتبهي، ركزي بكلامك. يعني بكل صلاة ممكن تقول لك

0: حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انتبهي وركزي مني. آخر اتصال، مرحبا لمين؟ هلو.
1: أهلا.
0: مرحبا.
1: أهلا.
0: يا هلا. أيوة. كيفك؟
1: منيح.
0: شو الوضع؟
1: تمام
0: الحمد لله.
1: أكيد.
0: أنت منيح؟
1: ألو.
0: مرحبا. كيفك؟
1: منيح.
0: بدي اخلص، بدي اروح على الراديو. انا بدي اروح، انا بدي اروح على البيت، انا عندي ناس تستناني. الو كيفك؟ مرحبا اهلين. الو اوكي كمل، ايش في؟ مين معاي؟ الو
1: معاك رامي.
0: الحمد لله. رامي شو اخبارك رامي؟
1: تمام
0: حبيبي. رامي، رامي عشانك اخر واحد في البرنامج، انا رايح ان شاء الله افوتك على قرعه كافيه كافيه قهوه قهوه. اوكي تشرب قهوه؟
1: يعني مرات
0: يا حبيبي. بصف الخامس بشرب، ناقص تشرب سيجارة. بكان يم يم بملى الباص بركابه. حبيب قلبي بحبك رامي، باي. زواج الحب غالبا ينتهي بالفشل، الزواج التقليدي يتأخر في التأقلم، أفضل زواج هو جواز السفر، عشان هيك سافروا سافروا. أقول لك كيف ولا إيش؟ بتروح على الخزنة عندك في البيت، بتطلع الباسبور، بتحكي مع أي شركة، مش عاجبك الشركة تحجز لحالك، تمسك شنطة بتحط فيها غيارين مع شيالين، ثلاث بنطلونات، بتسكر الشنطة وبتضلك ضربك على المطار. أي ترمينال 1 3 5 16 مش مشكلة، بتشم ريحة الطيارة، بتروح بتضلك تركض، بتطلع الدرج ولحالك بتقول تشاو تشاو أنا طاير، مش مهم بتطير، بعد ساعة بترجع على المطار، مش مهم، المهم طير. كل الحب لكم أينما كنتم، عيشوا جو الصيف بس مع الشمس. شكرا عادي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. ثلاث أشخاص ربحوا معانا، مين ربحوا معانا؟ هات نشوف. أشرف من نوفا غليل، قهوة قهوة. مين مين؟ فاطمة من عرابي. عماد خطاب من الناصر.

شكرا جزيلا لكل من رافقنا وتابعنا وأحبنا وأحببناه، كل الحب لكم أينما كنتم. لقائي يتجدد بكم يوم الاثنين في تمام الثامنة مساء في برنامج نجوم الليل. أحبكم لو تعلمون كم. دوريت زرقاوي، شكرا عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. أخبار الشمس تنقلها الزميلة ياسمين غميد. تمتعوا واستمتعوا مع باقي برامجنا هنا في إذاعة الشمس. مارينا هون، كل الحب لمارينا صفوري عواد ولضيوفك الكرام اليوم في عيادة الشمس. بديع كرام يشرف على هذا اللقاء، شكرا بديع. إلى أن ألتقي وإياكم، أحبكم لو تعلمون كم. رضا الله رضا الوالدين، رضاك أنت يا حبيبتي الواحدة والوحيدة في هذا الوجود، رضا ليانا سيلين وسلمى، ورضاكم أينما كنتم. إلى اللقاء.

0: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هذه القهوة تعودنا عليها.
2: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
5: عالشمس دائما.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام.

0: الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM ستيريو.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. انتشلت الطواقم الطبية رجلا فاقدا للوعي من أحد الشواطئ في منطقة الكرمل ورجلا آخر من أحد شواطئ نتانيا، وأفيد بأن الطواقم الطبية قدمت الإسعافات الأولية للمصابين ثم تم نقلهما إلى المستشفيات لاستكمال تلقي العلاج. تفيد التقارير الواردة من قطاع غزة بارتقاء شخصين على الأقل وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الأهالي في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة. في الضفة الغربية اعتدى مستوطنون صباح اليوم على مزارع فلسطيني وزوجته في قرية بتلو شمال غرب رام الله، وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين هاجموا منطقة الزرقاء في القرية واعتدوا على المزارع عصام رضوان وزوجته أثناء تواجدهم في مزرعتهم ما أدى إلى إصابتهما بجروح ورضوض نقلا على إثرها لتلقي العلاج في المستشفى. شنت القوات الإسرائيلية اليوم حملة مداهمة واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت العشرات واقتادتهم للتحقيق. في سياق متصل قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الدوري الصادر اليوم السبت إن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية تشهد تصاعدا كبيرا وسط اتهامات بوجود دعم وحماية من قوات الجيش، وأشار تقرير لاستمرار إنشاء بؤر استيطانية جديدة والاستيلاء على أراض فلسطينية وتنفيذ عمليات هدم للمنازل والمنشآت في عدد من المحافظات. وحذر تقرير من أن هذه الممارسات تؤدي إلى تهجير السكان وفرض واقع جديد على الأرض. أصدرت السفارة الأمريكية في الأردن تحذيرا أمنيا من استمرار التوترات في الشرق الأوسط، معتبرة أن البيئة الأمنية في المنطقة لا تزال معقدة وقابلة للتصعيد بصورة مفاجئة. ونصحت السفارة الأمريكية رعاياها في الشرق الأوسط بتوخي الحذر الشديد والتفكير في المغادرة أو الاستعداد لذلك في حال تدهور الأوضاع الأمنية. أعلن الجيش الكويتي عن اعتراض وتدمير طائرات مسيرة معادية دخلت المجال الجوي الكويتي منذ فجر اليوم، مؤكدا أن القوات المسلحة تعاملت معها بنجاح. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع أن الهجوم استهدف عددا من المنشآت الحيوية في الكويت. قالت وزارة الخارجية المصرية أن التحقيقات في حادث استهداف السفينتين في ميناء دمياط ما زالت جارية لتحديد الجهات المسؤولة، وهبت الوزارة بوسائل الإعلام ووكالات الأنباء بتحري الدقة فيما تنشره من أخبار. نفى مسؤولون أمريكيون وصفوا بالمطلعين لشبكة CNN وجود مؤشرات على مشاركة إسرائيل في ضربات متوقعة على إيران، وذلك خلافا لتقارير سابقة أشارت إلى وجود خطة أمريكية إسرائيلية مشتركة. وأشار المسؤولون إلى أن الجيش الأمريكي قد بدأ الاستعدادات لسلسلة من الضربات على البنى التحتية النووية الإيرانية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يستمر تأثر البلاد اليوم بموجة حر شديدة مع توقعات باستمرارها حتى مطلع الأسبوع المقبل، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بنحو 3-4 درجات مئوية وسط تحذيرات من التعرض لأشعة الشمس وخطر اندلاع الحرائق. في القدس 34 درجة، الجليل الأعلى 36، طبرية 40، ناصرة 37، حيفا والساحل تل أبيب ويفا 32، النقب 37، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى عيادة الشمس مع مارينا صفوري عواد.

0: أحلى تحية لجميع مستمعاتنا ومستمعينا. سوا بنلتقي من جديد مع برنامج عيادة الشمس، البرنامج الطبي الأسبوع اللي بيطل عليكم كل سبت مثل هالوقت، ومن خلاله دايما بنستعرض ملفات بتخص صحتكم وصحة جميع أفراد أسرتكم. بيصادف هذا الأسبوع أسبوع التوعية حول الرضاعة الطبيعية، وهي مناسبة تدعونا إلى التوقف قليلا أمام واحد من أكثر المواضيع أهمية وإثارة في بداية حياة الإنسان. فعلى الرغم من أن الرضاعة الطبيعية رافقت البشرية منذ آلاف السنين، إلا أنها ما زالت حتى اليوم محوراً للأبحاث العلمية والدراسات الطبية. ففي كل عام تكشف الأبحاث المزيد والمزيد من تركيب حليب الأم وعن دوره في صحتها وصحة طفلها، وأيضاً عن العلاقة المدهشة بين التغذية، جهاز المناعة، النمو والتطور في السنوات الأولى من حياة الطفل. وفي المقابل تغيرت الحياة من حولنا، فإيقاع الحياة المتسارع وعودة كثير من الأمهات إلى العمل، تعدد المسؤوليات اليومية ربما جعل تجربة الرضاعة اليوم مختلفة نوعاً ما عما كانت عليه قبل عقود، وفرض على كثير من المرضعات التجهيز المسبق والمدروس حول كيفية العودة لممارسة الحياة الطبيعية. وإلى جانب الحقائق العلمية، ما زالت أيضا تتناقل بين الناس نصائح ومعتقدات توارثتها الأجيال، بعضها صحيح ويستند إلى العلم، وبعضها الآخر خرافات وهي مجرد رزمة من الضغوطات الغير مجدية على الأم والتي هي بغنى عنها بالذات في هذه الفترة. خلال حلقتنا القريبة في الساعة القريبة سنضع هذا الملف تحت المجهر، رح نحكي عن أحدث ما توصل إليه العلم وعن الفوائد المثبتة للرضاعة الطبيعية. رح نتوقف عند أهم التحديات اللي ممكن تواجه الأم المرضعة وكيفية التعامل معها. حول كل هذه المواضيع والمزيد أكيد من حي ضيفتنا في الأستوديو، تحياتنا لإلك السيدة عبلة شحادي، قابلة مؤهلة مستشارة رضاعة ومركزة أمور الرضاعة في مستشفى العائلة المقدسة النمساوي. أهلا وسهلا فيكي.
1: أهلا وسهلا فيكي مارينا. أنا عبلة شحادي عبدو مستشارة رضاعة، كيف عرفتيني؟ أنا مركزة رضاعة مستشفى العائلة المقدسة. أهلا وسهلا بجميع المستمعين.
0: نعم، إذن أسبوع مش يوم، أسبوع الرضاعة، توعية حول الرضاعة، لماذا هذا مهم عمليا انه نفرضه كل سنه؟
1: كل سنه العالم كله بيحتفل باسبوع الرضاعه، وبلش بسنه 1992. الهدف من هذا الاسبوع نحتفل فيه عشان نشجع الامهات الوالدات والحوامل للتحضير للرضاعه، ونشجع الوالدات كمان للرضاعه الطبيعيه من دون اي تدخلات طبيه.
0: نعم، إذن هذا الأسبوع مهم في حياة الكثير من الأمهات والأطفال. إذا بدنا هيك نلقي الضوء ونسلط الضوء أكثر على فوائد الرضاعة، إن كان على الأم أو على كان الطفل المولود،
1: فوائد الرضاعة

0: عيد السمن الزايدة، سرطان الدم، كمان الأمراض الوبائية، الأمراض الفيروسية، الحساسيات، كمان بقلل الإصابة بالموت السريري، كمان الطفل بأوله جهاز المناعة. طبعا هذا أهم إشي أكيد، لأنه في حليب الأم في عنا 36 نوع مناعة في الحليب بشكل عام، بيكتسبها أول بالحليب الأول في اللباء وبيكمل لمدى بعيد، وهذا بيحميه من الأمراض المزمنة للمستقبل، الضغط، السكري، السمن الزايدة، القلب. كل هاي الأمراض هي احنا منتجنبها عن طريق الرضاعة الطبيعية طبعا، إذا رضعنا كمان أكثر من 6 أشهر لقدام.
1: نعم، رح نحكي أكيد لقدام على الفترة المثالية للرضاعة وقديش وقت وكيف تركيبة الحليب تتغير من أو ما بتتغير من فترة لفترة، ولكن احنا اليوم بنعرف إنه في حياة تختلف، في أكيد بدائل الحليب وأحيانا هي الحل الوحيد، ولكن بالفعل هنالك يبقى ما يميز حليب الأم. ما هي ميزاته؟ ليش يختلف عن أي بديل لحليب آخر؟
0: الحليب الأول هو اللباء طبعا في أول 3 أيام من الولادة. اللباء يحتوي على مناعة، يحتوي على معادن، يحتوي على نوعين مناعة اللي هن كتير مهمين، وطبعا احنا نشجع الرضاعة بغرفة الولادة من أول ساعة ما يخلق المولود،
1: وهي الساعة الذهبية،
0: هاي الساعة الذهبية اللي كتير مهمة، اللي هو الولد بيكتسب المناعة منها وبيكتسب كمان إنه مهارات الرضاعة في غرفة الولادة، ولما بيطلع عند القسم الولادي طبعا برا احنا بنكمل معاه. الثلاث ايام الاوائل هن كتير مهمات حتى ساعد حالة على ادرار الحليب. اللي بقى بيخلص باليوم الثالث، باليوم الثالث حتى اليوم الخامس بلش عنا عملية امتلاء، تركيبة الحليب بتبلش تتغير طبعا، كمية ونوعية اكيد، لانه بعد الحليب الاول بعد اليوم الثالث كل ما تقدمنا في الايامات بالعمر تركيب الحليب بتغير. في عنا حوالي 400 تركيبة في الحليب الأم، في شغلات اللي موجودة بحليب الأم مش موجودة طبعا بالحليب الخالص، لابد انه في ولادة هني بيحتاجوا ممكن حليب المكمل في حال انه ما نجحوش في الرضاعة، بس احنا بهاي الحالة احنا بنشفط حليب الأم واحنا بنحاول انه نساعد على الإدرار عشان نرجع لحليب الأم. حليب الأم مفيد لست أشهر طبعا وللمدى البعيد لجيل سنتين فيها تكمل الرضاعة. 6 أشهر وزارة الصحة العالمية بتوصي انه والإسرائيلية انه نرجع لست 6 أشهر مش أقل من دون إضافات خارجية، وبعد 6 أشهر إحنا منبلش الأكل القاسي اللي بنحكي عنه، أول إشي التذويق بعدين الأكل القاسي، لأنه الطفل بده يكبر بده يكتسب مهارات كمان في التغذية، بده ياخد كمان عناصر غذائية تانية اللي هو بحاجة لإلها. بس كل أم لازم تعرف إنه لحد 6 أشهر ابنها مش بحاجة ولا لأي إضافات خارجية، بس حليبها بغطي كل حاجيات الطفل في هاي الأشهر، وطبعا بضل يكتسب لقدام للمدى البعيد. إذا إحنا رضعنا أكتر من 6 أشهر كيف أنا حكيت إنه منمنع الأمراض المزمنة، وكمان التطور الجسماني، التطور الإدراكي، التطور العقلي، بعلل كمان نسبة الذكاء عند الأطفال. بقولش إنه أولادي اللي بأخذوا حليب من خالص إنه إحنا معدومين من هذا التطور، لأنه إحنا بنشتغل على أولادنا، ولا كان في إشي وراثي عند الأهل كمان بيلعب دور. بس كمان كل أم لازم تعرف إنه هي إذا ما رضعت بهاي الفترة هي فيها كمان تشفط حليب وتعطي حليبها، بالآخر بيبقى حليب أم اللي هو بيساعد على هاي التطورات اللي احنا حكينا عنه.
1: نعم، يعني عمليا إذا هيك بدي نقول الفترة المثالية هي أقل إشي لحد 6 أشهر عمليا،
0: أقل إشي 4-6 كتير. نعم. منشدد احنا منفضل انه بدون اضافات خارجية وبدون اي تدخلات، ومن 6 لفوق منكمل الرضاعة، مش منعطي حليب مكمل، منعطي حليبنا وبنفس الوقت رضاعة عادية مع مساعدة مستشارة رضاعة، الصحيات والمراكز الطبية عندها في كتير مساعدات تاخدها مع دعم البيئة، بتكمل الرضاعة مع اضافات الاكل القاسي اللي حكينا عنه.
1: نعم، سيدة عبلة، مهم جدا يمكن التقنيات اللي منقوم فيها كأمهات في عمليا استرسال عملية الرضاعة بشكل أسهل. ما هي الأمور مع ولادة الطفل اللي مهم الأم تكون وعيتها لحتى تسهل عملية أو بداية الرضاعة، بالذات إذا كنا عم نحكي عن مولود جديد ومولود أول عمليا؟
0: مولود أول إحنا لما نولد إحنا أنا بفضل دايما بنصح الأمهات الحوامل، يعني كيف اليوم بروحوا على دورات لتحضير للولادة، إنه كمان يكون جزء تحضير للرضاعة. الأم اللي بتحضر حالها للرضاعة قبل ما تولد هي بتكون جاهزة نفسيا وكمان بتعرف حالها. في نسوان اللي هن نساء بولدوا بتكون جاي من البيت إنه لا أنا بدي حليب خالص، أنا بدي حليب نصك ونصك،
1: مع فكرة مسبقة
0: مع الإرشاد هي ممكن تغير رأيها، بس كيف تجهز حالها وكيف إن هي تكون جاهزة لهاي الفكرة. طبعا هي ما بتعرف شغلات, بل احنا بنحكي على ولادة أولى كمان, الولادات القبل النسوان اللي خلفوا قبل هن بكونوا جاهزات نفسيا, فهن ما بيحتاجوا هذا الوعي قد اللي هن

0: ولادي أولى. فإحنا دايما منقول كل والدة بتكتسب المهارات من قلب المكوس من قلب المستشفى أول 3 أيام قديش بتقدر، حتى لما تروح على البيت تكون جاهزة، بتعرف كل طرق التقنيات الرضاعة، الوضعيات، الالتقام، كيف تحل مشاكل الرضاعة، وكمان تاخد دعم من مستشارة الرضاعة. اليوم إحنا في المستشفى عنا بالمستشفى العائلة المقدسة، أنا كمستشارة رضاعة مركزة رضاعة، كل يوم عنا مستشارة رضاعة، كل أم خلال 24 ساعة بدها تكون قبل مع مستشارة رضاعة، إذا في أي مشكلة منحلها قبل المغادرة، ومعند المغادرة هي بتاخد خطة كيف تكمل الرضاعة، ومنعطيها دعم لمين تتوجه. وأنا بدأ أذكر هنا كتير مهم هذا الإشي نكسبه من قلب المستشفى ومن دعم العائلة كمان. في عائلات اللي هي بتحط أقوال خاطئة براس الوالدات اللي بتخليه يترك رضاعة، فهون عندك بيئة داعمة، عندك مستشفى داعم، هذا الاشي بخليه يوصل للنجاح.
1: سيد عبلة، ايش هي اسوأ مقولات سمعتيها من اللي حوالينا؟ لانه لما بتولد الام كل الناس بتصير خبراء، اللي بيعطي نصيحة من هون ونصيحة من غادة، من الجارة، من الأم ومن الحما، إلى أي مدى بالفعل ممكن يأثر؟
0: هذا مزبوط شو أنت اللي بتقوليه. وعلى فكرة في كتير نساء بتوقف رضاعة بسبب تدخلات العيلة، بسبب تدخلات اللي حواليهم، بسبب ضغط المجتمع. يعني أنا والدي جديد، كل الزوار لازم يجوا عندي، أنا بوقف رضاعة عشان زواري، عشان أنا مستحية منهم. بس في أقوال خاطئة اللي بتنحط براسن، ابني نايم شبعان، لا تفيقوش، ابني أخذ أنيني سكت شكله بشبعش، ابني بيبكي كتير ممكن مش عم بشبع مني. في شغلات اللي عن جد الام بتفكر انه كمان اذا ما اعطى هاي اللي بيقولوها باللغه الدارجه التضريعه معناته مش بيعيش، واذا بطلع المحوزه معناته انه معدته عم تكبر، وابنك شكله باخذ شوي من الانين شكله بشبعش، بروح بفحص حالي بالشفاطه بشفط حليب بيطلعش معناته انا فيش حليب. هذه كلها بتحبط الام، هاي كلها اقوال سلبيه تقال للامهات، ممنوع احنا نحكي معهن هيك. احنا لازم نعطيهن إشي بدل كيف أنت تعرفي وتميزي حالك إنه ابنك عن جد عم بيكسب صح من حليبك، وإذا أنت كل شيء عندك سليم، إحنا كل شيء عندك مبنى الثدي ومبنى الفم وابنك منيح طفلك منيح، أز ممنوع إحنا نتطرق لهذا الشيء.
1: وهنا بالفعل هذا هدفنا اليوم من حلقتنا طبعًا. إنه نوعي شو الصح وشو الخطأ، وبالفعل توصيل المعلومة الصادقة والسليمة والمفحوصة والمبحوثة، عشان هيك إحنا رح نمرق على كل الأخطاء اللي إسا هيك ذكرتين. وبحطوا
0: براسين كمان إنه السد صغير بيبتيش حليب، إنه في شغلات اللي عن جد إنه بتحبط.
1: رح نتطرق بالفعل لكل هذه المقولات لحتى نوضح ونصحح المعلومات الخاطئة اللي دارجة بأفكارنا يمكن منذ أجيال. بدعنا المصاصة واللي هيك يعني شغلة اللي بتساعدنا كأمهات في بداية ولادة الطفل. يعني هنالك أبحاث تشير إلى أنه منيحة وبتمنع وبتخفف من الموت السريري، ولكن هنالك عوائق معينة.
0: أنا أول شيء بدي أحب أحكي للأمهات الوالدات ما يخافوش، لأنه الرضاعة هي كمان بتخفف من الإصابة الموت السريري طبعا، لأنه بتحمي من الأمراض. بس بنفس الوقت إحنا في توعية في المستشفى بنعطيها أنه المصاصة إحنا بنحكي عليها، أوكي في نسوان اللي هي بتحب انه تستعمل مصاصة، بتخاف لقدام انه البيبي ما يقبل المصاصة في حال انه هو فات في وضع انه كتير بيبكي ومغلبها والمصاصة ممكن يتهديه. المصاصة اذا كانت عن جد تمنع الموت السريري، فالنوم الامن هي اهم منها، وهي النوم بتكون مش بوجود الام، لازم تكون على الظهر وراس الطفل على الجوانب، النوم على البطن تكون دائما بمراقبه، ولما نغطي البيبي دائما عند الاباط من تحت وبفوت في السرير من الجوانب نضمن انه الطفل نايم بامان. ممنوع مشاركه بالتخت لا بين الماما والبابا ولا حد الام او حد الابو. فاذا هنجد المصاصه ده تمنع، احنا بنحافظ على اولادنا بهاي الطريقه. واذا بدنا نستعمل مصاصه وحابين عشان انه احنا اولادنا يهدوا لقدام ويقبلوها، مش اقل من 3 أسابيع لشهر، وأطباق السن نقيمها
1: بعد ولادة الطفل.
0: نعم. لأن الطفل إذا بمسك مصاصة وباخد أنينة بصير عنده الأفضلية المصاصة عن ثدي الأم، بفوت هنا في حيرة، في إشي اسمه التباس التقام. نعم. ببلش الطفل يدور على إنه المص اللي بالهي من ما إنه يعمل جهد ويمص من ثدي الأم ويرضع. وفي مرات الأمهات بيقولوا لي بستعمل صدري مصاصة، بس أنا بقولها أنت حاولي قديش بتقدر تلاقي أساليب تانية تهدي، مش بحاجة لمصاصة.
1: نعم. بعد إذنك رح نخرج لفاصل إعلاني قصير وبعدها منكمل مع جميع محاورنا، خليكم معنا.
2: حطمنا الأسعار سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
3: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
2: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
4: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت! هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بذر. عنب تالي سرها قرشتها.
5: بيقولوا
6: هاي القهوة جديدة،
5: وبيقولوا
7: هذه القهوة تعودنا عليها.
5: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
8: الشمس دائما.
9: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفوري. على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
10: أنتم تستمعون إلى عيادة الشمس مع مارينا صفوري عواد.

0: وعودي أعزائنا المستمعات والمستمعين لموضوعنا لليوم، أسبوع الرضاعة العالمي والمحلي أيضا، اللي من خلاله دايما منحاول ضمن البرنامج نوصل المعلومة السليمة، المعلومة الصحيحة، نفصل شوي عن الخرافات والمعتقدات والنصائح اللي ما إلها أساس، اللي ممكن تثير ضغط أم الأم المرضعة. وأكيد من جد تحياتنا إليك. ضيفتنا في الأستوديو السيدة عبلة شحادي عبدو، قابلة مؤهلة، مستشارة رضاعة ومركزة أمور الرضاعة في مستشفى العائلة المقدسة النمساوي. قبل الفاصل بالفعل هيك تطرقنا للعديد من الفوائد والشغلات اللي عن جد هي البيس أو هي الأساس لكل عملية الرضاعة، وهي اللي مفروض تحفزنا كأمهات اللي في نهاية المطاف بدنا الأفضل لأطفالنا. ولكن الشغلات مش دايما بتمشي بالسهولة، ومش دايما بتمشي حلاوة زي ما بيقولوا. إلى أي مدى بالفعل بالذات عند الطفل الأول بيكون في تحديات اللي بتواجهها الأم المرضعة؟
1: أكيد مرات بيكون إنه مشاكل في الالتقام، التقام غير صحيح بسبب مبنى منطقة الالتقام، بسبب الطفل نفسه. في هون الطفل مرات بيكون كمان في إشي إحنا بنشوفه في الطفل لما بيخلق، عشان إحنا كمستشارات رضاعة بنفحص الطفل وبنفحص الأم. من ناحية الطفل ممكن يكون عنده لسانه مربوط، بس بقولش إنه ما يرضاش، لأنه في طريقة كيف نعلمه يرضع. ممكن ما عنده شفته الفوقانية بتكون مربوطة، فهو بطريقة بيقدرش يستعمل شفافه صح كيف بالرضاعة. كمان ممكن يكون طفل صغير في الوزن، صغير في الأسابيع، كمان ممكن هو يخلق كتير تعبان ونعسان. في أشياء اللي بتاخدها الأم بغرفة الولادة اللي بتعوق عملية الرضاعة من ناحية الطفل، ومرات بتعوق الأم إنه تبدأ في الرضاعة، من ناحية إنها هي بتكون كتير تعبانة بعد عملية، دايخة، حاسة حالها كتير ضعيفة، بتقدر تمسك البيبي. بس بكل الأحوال مع مساعدة المستشارات احنا بنقدر نوصل لحل. بحال انه كان عندنا مشكلة في الالتقام بسبب مبنى الالتقام، المنطقة اللي بيلتقم فيها، احنا بنبلش عملية سحب الحليب لحد ما الام تتركز في الرضاعة. وهون بنوصل لمحل انه ممكن نجيب حلمات اصطناعيات اللي نساعده فيها، ونساعد الام كمان لقدام كيف تراقبه في الوزن، وكيف تراقبه بالاشياء اللي هو بعطيها اياه عشان يثبت لانه عن جد عم بسحب حليب. فبفكر انا التحديات كمان ممكن تفوت فيها ام، مش بس بالايام المكوث اللي احنا بنشوفها، كمان ممكن تروح على البيت وتفوت في مشاكل اللي هي شائعه ومنشوفها، مثل احتقان الثدي، التهاب الثدي.
0: حتى نشوف واحدة من الشغلات اللي ممكن عن جد تصادف الأم المرضعة بعد تربيحتها على البيت، وقضية احتقان الثدي، كيف نتعامل مع الموضوع؟ هل في ضوء أحمر؟

0: لازم أتوجه لطبيب لاستشارة، بلكي في التهاب، بلكي في كيف نتعامل مع الموضوع. طبعا.
1: أنا بقول لك الأم لما بتروح البيت إنها تكمل الرضاعة من دون أي إضافات خارجية، وأنا بعلمها كمان في شغلات اللي هني بيعرفوهاش، إنه الطفل برضه حسب حاجته مش حسب الساعة. بقولها دائما إذا بمرق 3 ساعات من بدء الرضاعة وطفلك ما قطع علامات للرضاعة، أز أنت لازم هون لازم تبلشي تشتغلي عليه إنه هو يصحى عشان يرضع. شفتي حالك بهذا الوقت إنه طفلك ما صحي، ونجرب كمان ساعة كمان ما صحي، فهون إيش الأم بتعمل؟ بتروح تعطي أنينة بالنسبة لإلها، بتنسى إنه طنتي حليبها اللي هي بتسحبه من صدرها، وهون ببلش عملية الاحتقان. فإذا الصدر الثدي ما تحفز بالطريقة المضبوطة وما كمل تحفيز، بصير يواجهه الاحتقان. عشان هيك بقول للأم الاحتقان هو بيجي بعد اليوم الثالث، مستحيل يبلش بالثلاث أيام الأوائل
0: لأنه بيكونش بعد فيه كمية،
1: إلا إذا بالثلاث أيام الأوائل وهي بالمستشفى وأنا كنت طالبة منها تسحب حليب عشان طفلها ما التقم مزبوط وهي ما عملت كيف أنا قلت لها، ساعتها بتبلش تحس باليوم الثالث باليوم اللي تغادر فيه بالاحتقان. كمان شغلة ممكن يواجه التهاب بالثدي، بس هني بمنطقة الالتقام نفسها إذا بلشت على
0: لحظة بس عشان نوضح، لما في شكل احتقان بالثدي مفروض ينشفط أو ينسحب الحليب لحتى نخفف من
1: لا طبعا مش هيك
0: كيف الإشي
1: لا مش إحنا هيك منعالج عملية الاحتقان. منقول للأم أول شغلة أهم إشي إنك أنت يطلع حليب من صدرك، أول شغلة منعمل مساج بالمي الساخنة، بعدين منبلش مساج كل الوقت نمسج الثدي ونطلع الحليب منه، بعدين ممكن نحط كمادات باردة عشان تخفف من الانتفاخ بالثدي وكمان عن الوجع. وكمان تقدر بعد ما تعمل هاي العملية ان هي تطلع حليب بايديها او انه بطريقة السحب للتخفيف من هذا الضغط اللي بقلب الثدي. ولازم تعرف اذا بقي الحليب بالداخل ومحتقن، ساعتها ممكن نصل لالتهاب بالثدي. بس الالتهاب بالثدي مش دائما هو مربوط بالاحتقان، التهاب الثدي كمان مربوط انه ممكن يفوت عن طريق تشققات من الحلم اللي يسبب التهاب الثدي. فكيف بتميز؟ بتشوف احمرار على الثدي من فوق المنطقة البنية المحيطة في الحلمة. فهاي دايما انا بقول لها لما انت بتشوفي هاي العلامة لازم تتوجهي لاي طبيب او الصحية او دكتورك، لازم تاخدي علاج وتكمل الرضاعة وما توقفيش.
0: نعم، يعني حتى لو كان هنالك التهاب ما في خوف انه ينتقل للطفل عمليا، وهي نقطة جدا مهمة.
1: اكيد لا، لان هنني بالطبقات بعيدين عن المسار اللي بمرق فيه الحليب من ربيج الحليب، الحليب بمرق من محل وهذا التهاب براني ما قالوش علاقة بالمرة.
0: نعم، هاي نقطة مهمة. ايضا هنالك بعض النساء اللي بيعانوا من وجود فطريات ايضا في هذه المنطقة، هل هذا ايضا امر اللي مش مفروض يمنعهن من انه
1: كمان بيقدر يردعوا؟ أوكي. الفطريات كيف بتميزها؟ بتحس إشي بيحرقها بمنطقة الالتقام، بيكون شيخ طبقة بيضة وتلمع، وبتحس إنه الطفل فجأة برفض الثدي، بيصير يصرخ على الثدي وبحس إنه هو زي كأنه عم بتألم. فأنا بقول للأم افحصي ابنك، افحصي تمه، افحصي المنطقة الانتقام إذا أنت بتشكي، وإذا أنت حاسي عند الدكتور بناخد دواء إحنا والطفل وبنكمل رضاعة من دون أي مشكلة.
0: نعم، أحيانا كتير بنسمع نساء بهذه الفترة في هذه الفترة اللي بيقولوا ما في عندي حليب، ونساء بالمقابل في أوفر في زيادة حليب، فشو المعايير كيف بتصير ليش؟
1: في نساء بحسوا بالامتلاء كتير، وفي نساء بحسوش، وفي نساء فجأة بعد فترة بحسوا إنه الحليب خف. وانت منحس احنا على الحليب خف، ايش اصلا بفحص بالام لما تقول لي حليبي خافف؟ في طفرات وزن بمرق فيها الطفل، جيل 3 اسابيع، في جيل 6 اسابيع، في جيل 3 اشهر. فهون الطفل لما هو بينام لك 6 ساعات وانا متعود الثدي عندي يتحفز كل 3 ساعات، فالام بتحس انه حليبها خف من تصرف الولد مرات، انه بيطلب كتير وانه بنرفز على الثدي وحاسس. كمان شغل كتير بشدد عليها اذا الام تفحص حالها كيف التغذية عندها، لانه قلت الغذاء الصحي بتأثر على انتاج الحليب. وبنفس الوقت بهدي كل ام بقول لها كل ما انت بتشوفي نتائج منيحه في ابنك، ما تفكريش اذا صدرك هو طري معناته بطل فيه حليب، ولا اذا صدري قاسي هو فيه حليب. في نساء بتحس بالامتلاء اكثر من نساء تانيين، بس بنفس الوقت انت بتراقبي اذا في علامات إيجابية، طفلي بعطيني إياها، بعطي براز مزبوط، بعطي بول مزبوط، بيطلع في الوزن، أظن ممنوع تشكي. ولما أنت بتحسي إنه في إشي غلط بهذا المحل، إنه الطفل عم برفض عشان حاسس إنه الحليب خف، أي مستشار رضاعة بتقدر تفحصك وتأكد هذا الإشي.
0: نعم، هل مفروض عملية الرضاعة تكون مؤلمة؟ هل هذا يعني شغلي اللي مفروض تقول لي إنه الولد عم بيرضع أو مش عم بيرضع بشكل سليم؟
1: إذا الرضاعة بدها تكون مؤلمة مش كتير هوين للأم أكيد. صحيح. لأنه بدها تفوت في نفسية كتير صعبة، عشان هيك لازم إحنا نفحص الأم كيف طريقة الالتقام. بركي الطفل في سن اللي عم بنت 3 سنين، بركي عنده فطريات بتمه وعم بوجعها هي، عم بنت إلا لمنطقة الالتقام، وممكن كمان الوضعية غلط، في شغلة عم

0: تكون اللي هي عم بتأدي لوجع في هاي المنطقة. ودائما في عنا علاج, كتير أنواع كريمات نستعملها, كتير أنواع السفنجات اللي هي عم بتقيم الوجع, والطب عم بتقدم وكل الإرشادات عم تتغير. فعشان هيك اليوم مش زي زمان كيف كنا, اليوم طلع عندك الزيت الزيتون القديم نقدر نستعمله, زيت جوز الهند, حتى الزيت العوج طحينة, زيت السمسم كمان نعم. بنفع. فعندك السفنجات اللي هي بتقيم الإحمرار كمان إذا هدول ما ساعدونيش. وإذا الإشي كمل أنا بنصح
1: دائما التوجه
0: لأخصائية ثدي جراحية.
1: نعم, يعني هاي الأمور, هاي الأمور ما نخلي الصعوبة لحالنا نتعامل معها
0: بالحالات إذا تطورت وضلت زي ما هي.
1: كمان شغلة هيك شوية ذكرتيها في البداية خلينا نوضحها, هنالك من يعتقد أنه ثدي صغير يعني قليل من الحليب, ثدي كبير يعني أكثر حليب, إلى أي مدى بالفعل في رابط بين الأمور؟
0: أكيد في رابط. الثدي الصغير بيعبي على قد حجمه, والثدي الكبير بيعبي على قد حجمه. دائما أنا بقول
1: يعني حجيت المعهن ولا
0: بالزبط. لا بس هو في يعني شوي إشي لازم نشرحه, إنه هو هيك أول شيء الطفل بضل يرضى كل ما الثدي فضي هو بيعبي. دائما نعم. بقول له الأم أنت قد ما فضيتي قد ما أنت بتعبي. نعم. يعني دائما عندك امتلاء, دائما عندك الحليب بيجي بعد قديش أنت بترضي, قديش عدد الرضعات. بس إحنا بنتطلع هون على مبنى الثدي كشكل ثدي, وهذا اختصاص دكتورة رضاعة أو أخصائية رضاعة. إحنا المستشارات بنقدر نميز بس ما بنحبط الأم. إحنا شو بنقول لها؟ أنك أنت بترضعي وبتراقبي وزن الطفل وبتراقبي العلامات اللي بعطيك إياها. في حد يعني احنا كأطفال تعلمنا في الرضاعه شغلات ما بنقدر نحطها في راس الام عشان ما تخافش, بس احنا بنقدر نميز شكل الثدي اذا ممكن ياثر, لانه هون في عندك انسجه بتكبر بالصدر فتره البلوغ, فتره الحمل, فتره الرضاعه, ممكن انه الثدي ما كمل نمو بهاي الفترات. فعشان هيك احنا بنقدر نميز. بس ولا مره بنحبط الام, احنا بنفحص واحنا بنشجع ودائما بنقول له رضعي وراقب ابنك.
1: نعم, يعني ما ناخذ الامر مفهوم ضمنا, ما يخوفش, انما نفحص
0: ما يخوفش.
1: بدي كمان اسال شغله اللي هي مش فيزيولوجيه انما اكثر نفسيه. احنا عايشين للاسف الشديد في كتير ضغوطات, عايشين في حروبات
0: كتير.
1: اللي بتتجدد كل شهرين ثلاثه للاسف الشديد. الى اي مدى ممكن هذا ياثر على ادرار الحليب, وهل هذا سبب انه نتنازل عن الموضوع؟
0: اللي بأثر على إدرار الحليب أول شغلة العامل النفسي كثير. نعم. لأنه بحبط الهرمونات. فعشان هيك الأم لما بتكون خايفة بعمل زي كأنه بلوك للجسم, حتى في الولادة وهي تخلف بقولها دايما فكري أنك أنت تفرزي هرمون الإندورفين اللي هو بيساعدك لتحرير هاي الهرمونات عشان تعملي حليب. فالعلاقة الحميمة هو جلد على جلد والتلامس كثير بهدي الطفل وبهدي الأم. فبوقت الحرب حتى كتير نساء اللي هن رضعوا من أكتوبر لأكتوبر انعمل عليهم بحث, هن الأطفال اللي كانوا أقل بكا, هن الأطفال اللي كانوا كتير هادين, والأم كانت هادية وعدل لها هرموناتها. فعشان هيك هي لازم تعرف إذا أنت توترتي أنت معناته عملية الرضاعة ممكن تكون شوي ما تنجحش كيف أنت بدك, فاهدي عشان تكملي تحرير هرمون الحليب وتردعي. فيش إشي لازم يمنعنا, لا كورونا ولا حروبات ولا أي إشي, لأنه إحنا موجودين في محل اللي إحنا أولادنا معنا. فإذا إحنا هذا التلامس وهي العلاقة بتساعدنا إنه إحنا نخلص من هاي المشاكل ونكمل إدرار حليب.
1: نعم, يعني بفكر هاي النقطة مهمة, لأنه إحنا بالذات موجودين هيك في منطقة اللي
0: وأنا عشان أشجع
1: تحديات نفسية.
0: بالضبط, وأنا عشان أشجع الأم بقول دايما خلي زاوية عندك جاهزة, كل حاجيات طفلك, أشياء ممكن تكليها وأنت تردعي, ممكن تجوعي, ممكن تعطشي. فأنت دايما الثدي معك وابنك معك أهون لك بكتير ما أنك ترقدي وتحضري مي وتحضري حليب, لأنه حليبك موجود كل الوقت. نعم. فأنت وانت طفلك بحتاجك, هو كمان منيح لإلك ولإله.
1: نعم. إلى جانب كل الفوائد والمتع النفسية والاجتماعية واللي بدك إياها من كل سيرورة الرضاعة, هنالك بعض الأمور اللي مفروض كأمهات كمان نكون متنبهين. لا أحياناً كتير الفئة بنص الليل إحنا كأمهات نعسانات, ممكن ننام حتى, إلى أي مدى هذا ممكن يكون أمر شائع وإلى أي مدى خطر على الطفل؟
0: هذا كتير مهم لأنه أنا بشوفه كمان بقلب المستشفى. نعم. وأنا دائما بنطي توعية عنه. لما الأم بتولد عندي عنده بصير يحط الطفل حد هيك أريح له, هيك بسكت معاي أنا حاسة منيحة, بجيب الأهن عساني ونايمي, بقوله دائما أنت بعدك إسا تعباني وكمان مخدي أدوية منع عستك بالولادة. فعشان هيك كمان لما تروحي تنسيش أنه كمان الدم عندك بنزل, الهيموغلوبين بنزل, بعدك بتدوخي. فمفضل دائما لما نفيق بالليل فيق زوجي ساعدني أغسل وجهي أضوي الضي, أقعد محل أمان. أمان الأطفال في الأولويات وأمان الأم كمان. طبعا إذا أنا بقعد بمحل أنا مش آمن ممكن الولد يقع مني. فعشان هيك كتير مهم لما أنت تبدأ عملية الرضاعة

0: ممكن تاخد وقت يكون عندي مي حد أشرب. وهاي الأشياء اللي أنا حكيت عنها أهم إشي المكان اللي بتقعدي فيه يكون مكان آمن.
1: آمن. نعم. وذكرت الرجال يعني أكيد. الرجال مش مستقصيين في الموضوع.
0: لأنه الأم وهي ترضع ممكن تخفى ممكن تجوع لأنها هي بتحرق كمان طاقة فهي بتحس كتير هيك هابطة فهي ممكن تنسى هذا الإشي إنه تنسى البيبي في إيدها وهي تخفى شوي فهون مهم كتير إنه نحذرهن إنه بعدك بالأيامات الأولى لحد ما تصيري أنت تقدري عن جد تحسي في هاي الإشارة إنك أنت تنتبهي لابنك.
1: نعم. مرات بيكون في شغلات اللي تفرض على المرأة وبدنا نسأل بكل بند يعني نشوف قديش هو عائق إنه الأم ترضع وإذا لا كيف ممكن عن جد نتغلب عن الصعوبة. ولادة الخدش إلى أي مدى هذا سبب أو إنه ما تزبط معنا الرضاعة؟ يعني أنا عم بسأل كمان الجهة الثانية لحتى كمان نأخذ المعلومات في كل المجالات.
0: حلو. اليوم مش مفروض يكون إنه عائق إنه الأم تعمل حليب. طبعا الطفل الخدش حسب
1: حتى لو ولد عمليا بالشهر السابع أو قبل
0: ذلك. الطفل لما بيخلق خدش طبعا في له مراحل وين يبدأ يرضع. تتوقعيش إن ابن 35 أسبوع يكون أول في الرضاعة أو ابن 32 يبدأ يرضع. فإحنا هنا عنا مراحل. الطفل الدكتور أول ما يخلق الطفل إحنا اليعتصات طوالي الأم نروح عنده أول 8 ساعات بنكون سحبين حليب بإيدينا. طلع لا منكمل في العملية نفسها ببلش ياخد حليب أمه. عنا طفل ولد كتير صغير في الوزن 100 يوم قاعد عندنا ولا نقطة حليب من برا. فهذا الإشي ليش؟ لأنه هنا في دعم من قلب المستشفى. فأنا بقول للأم إنه أول إشي نبدأ بإيدينا سحب الحليب بعدين بتكمل كل 3 ساعات تسحب الحليب بالخدش للطفل يبدأ في مرحلة إنه جاهز يرضع وبكون عنده هاي القوة طبعا مع تدريب المستشارات وتدريب الطاقم الموجود في الخدش وبروح على البيت رضاعة كاملة بيقدر ما فيش حاجة إنه ياخد حليب مكمل. هذا الطفل إذا كان عنده ناقص حليب مكمل اللي هو كان عنده ناقص من حليب أمه ولازم نعطي حليب مكمل اللي هو حليب خاص للخدش ساعتها إحنا هنا مجبورين الطفل أهم إشي ياخد حاجته. واليوم أنت بتعرفي في إسرائيل صار عندنا بنك حليب. صحيح. وإحنا بنعرض عن النسوان كمان اللي بتخلف إذا بتحب
1: تتبرع
0: لا إذا بتحب تتبرع كمان بتحب تأخذ.
1: نعم.
0: احنا مستشفانا كمان بيشتغل مع بنك الحليب فهي لما تحس بالفوائد واهميته للخدش از هي بتوافق مرات واحنا بنجيب لها من بنك الحليب لحد ما تنجح في الرضاعه
1: وهذا شرعي طبيعي
0: بس مراحل الرضاعه هي بتبدا حسب كيف مراحل التطور عند الطفل من لحد ما يخلق لحد ما يصير فوق ال 35 اسبوع كيف ندربه على الرضاعه.
1: نعم. تحدي اخر الولاده القيصريه يعني احنا بنعرف الالم اللي بتخرج منه الام بعد ولاده قيصريه والصعوبات الى اي مدى هذا عائق وتحدي كبير للام.
0: احنا بنشجع كل ام بعد ما تطلع من العملية دغري ترضع. اول اشي في فرق بين ام تيجي دغري العملية بين ما ام بتفوت على ولادي وبكون عندها طلق وبالاخر تنتهي في عملية. ايش الفرق بيناتهم؟ لما الام بترضع هي لما الام بتخلف ولادي قيصرية انتاج الحليب هو تحرير الحليب من الثدي ممكن نحسه شوي متأخر لانه ما اطلقت. بس بقولش انه ما تتحررش حليب لانه اذا بتبلش اول 10 دقائق من الرضاعة بعد ما تطلع من العملية ده بحفز لحليبها كتير منيح. فهون بديك مساعدة انت تمسكي طفل لام طلع من العملية وما فيش عنده دعم من العيلة او من الطاقم بنفعش. فانا بستغل وجود الاهل او الاب انه يوقف مع زوجته لما بحط الطفل عصدي أمه يرضع بقول له خليك حدا ما تتركهاش. عملية الرضاعة إذا هي بدها تطلبها من الأول بتقدر تنجح فيها وهذا من دعمنا إحنا. وكمان بنفس الوقت إذا الأم موجوعة في وضعيات للرضاعة في وضعية إنه نحط الطفل الأرجل تحت الباط إنه تمسك بمسكة عكسية ما تأثرش على بطنها وتحس في الوجع. في كمان وضعية الجنب كمان لازم تكون مع مراقب لأنه الأم ممكن تخفى. فأنا يعني دائما بقول حتى الأم يتخلفوا في عمليات بقدر يرضعوا وأنا بنصح كل أم تبلش دغري ترضع لأنه إذا بنتعوق لتاني يوم إحنا نشوف الحليب يطلع من الثدي ممكن يتأخر أكتر من أني بلشت أول 10 دقائق. بس طبعا الإشي بده كتير دعم لأنه الأم بتكون موجوعة.
1: نعم. تحدي آخر معنا نص دقيقة بس قبل الإعلانات نحكي عنه توأم. ماذا عن التوائم؟
0: أحلى شيء التوائم.
1: يا شك في ذلك ولكن كيف ممكن إن...
0: التوائم طبعا هني بيقدر يرضعوا التنين في وضعيات خاصة للتوائم. ممكن واحد يكون بالهاي الشقة والتاني يكون إجري على بطن أخوه يكون رأسه هون وممكن التنتين عكس نحط روس على جانب كمان والإجرين تكون عكسية. أز هذا بده بعد كذا أيامات من مغادرة المستشفى لأنه بتكون بعدها تعباني. فأنا دايما بقول للأم إسا استغلي وجودك بالمستشفى رضع التنين. إذا كان في مشكلة عندي توأم كنا نعسانين كتير صغار في الوزن إسا التوأم هني أكيد بدي انتقاط كتير كبير. فتخيل أنت كل واحد من التوأم يرضع 12 مرة معناته الأم ده ترضع 24 مرة. فقال دايما يكون عندك ماكنة تسحب للحليب في حال أنك كنت تعباني. هذا بأخذ المسحوب وهذا برضع بس التنين بالآخر لازم يرضع من الثديين.
1: نعم. مرة أخرى نخرج

0: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورق تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش. بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي سرها قرشتها.
4: الشمس دائما.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
6: أنتم تستمعون إلى عيادة الشمس مع مارينا صفوري عواد.

0: وعودي أعزائنا المستمعات والمستمعين لموضوعنا لليوم وقضية الرضاعة. وضيفتنا في الأستوديو السيدة عبلة شحادي عبدو، قابلة مؤهلة مستشارة رضاعة ومركزة أمور الرضاعة في مستشفى العائلة المقدسة مستشفى النمساوي. سيدة عبلة، قبل الفاصل بدينا هيك نحكي عن قضية التوأم اللي هي شغلة مش مفهومة ضمناً، وهي بالفعل بتحتاج طاقات أكثر وتحديات أكثر. وهون بينطرح موضوع ثاني اللي قديش صحي أكثر للأم عملياً التبديل بالثدي، كيف الأمور عملياً والنصائح حتى لما في طفل واحد.
1: ما في طفل واحد دايما أنا ننصح الأم بالأيامات الأولى أن تنقل بين الثديين حتى يتوازن امتلاء الثدي بنفس الاتجاه، لأنه الطفل إذا بتعود على ثدي واحد بيصير عنده رفض للثدي الثاني، لأنه راح يحس أنه أمه بهذا الثدي أنه عملت إدرار الحليب أكثر من الثدي الثاني. عشانك إحنا بنحفز أنه الثديين بنفس الوقت، وبعد اليوم الثالث والرابع كمان بنصحها أنه شوي أطول وقت بالثدي اللي ببلش منه، بعدين دايما تنهي في الثدي الثاني. ليه؟ لأنه بحضر كمان الدهنيات اللي بتيجي من ورا في الحليب عشان انه يكون جاهز لإله، وعشان كمان يتعود على الثديين ونحافظ على الامتلاء بنفس الاتجاه. فقبل ما تنقل على الثدي الثاني بقول له دايما تريحي 10 دقائق بعدين تنقلي. التوأم بلاش نخصص كل توأم له ثدي، هذا دايما كتير مهم بحكي للأم.
0: نعم.
1: لانه الطفلين وحتى انه انك تبدلي طفل من ثدي لثدي مهم كتير له لتوازن النظر، مهم له كتير لتوازن الرقبة، عضلات الرقبة بالنوم. ليش احنا من نايم طفل مره هون مره هون رقبته بتكون على الجوانب؟ ليش؟
0: لما ما ياخذ شكل معين،
1: وحتى لما كمان على الكتف يكون دائما يطلع عليها بالاتجاه، اذا كان على الشمال يطلع عليها ناحيتها، وكمان اذا على اليمين نفس الشيء. فالثدي اذا هو كل الوقت يرضع من ثدي واحد فهو بتعود على رقبه انه تضل كل الوقت بنفس الاتجاه، فمهم انه كل طفل من التوأم ياخذ من الثديين.
0: نعم، هاي النقطه ايضا
1: كتير مهمه
0: طبعا.

0: أحياناً بعض الأمهات بيعانوا من حالات صحية معينة، وهذا بيفرض عليهم تناول أدوية مزمنة، أو حتى أحياناً فيروس أو مرضى معينة. كيف نتعامل مع الموضوع ولمين نتوجه للاستشارة عملياً بكل ما يرتبط بتناول الأدوية؟
1: كتير مهم هذا الموضوع، لأنه كتير أمهات بتوقف رضاعة بسبب أنها عم تأخذ دواء. للأسف الشديد أنه هني بيعرفوش أنه هني بيقدروا يبدلوا هذا الدواء بدواء تاني اللي هو بكون مسموح في الرضاعة، عشان هيك هني بيقدر يتوجهوا ل مركز اللي هو بيفحص قديش مدى الدواء هذا قديش بيأثر على الطفل. وبنفس الوقت كيف بتقدر تتوجه لدكتورها انه يغير لها الدواء. واليوم احنا رح نفتح وحده هي تتسمى رفقات هنكا، اللي هو طب في الرضاعه، وعندنا دكاتره اللي هي بلشوا ياخذوا هاي الموضوع يتعلموه. ان شاء الله قريبا رح نفتحوا مستشفى العائله المقدسه، وهذا يكون إشي كتير كبير. في حال ام فاتت عملت عمليه اخذت دواء، في حال عملت سي تي اخذت ماده وتفوت على جسمها بتفكر انه حتى لو انتقلت للطفل. اليوم حتى الطفل اذا هو نفسه باخد نفس الدواء، فهو كمان فات على جسمه بيطلع عنده يا بالخروج يا في البول، فكمان لا. الجسم بيشتغل شغله اليوم. بس في ادوية اللي كتير هي ممكن تكون انه مش عارفين عنها نقول او منخاف منها، فالاستشارة كتير مهمة. تغلبنا ممكن نسأل المركز، تغلبنا ممكن نسأل المستشفى اللي احنا خلفنا فيه، نفحص له عن طريق ابليكاتيا بتكون معنا ونرجع لها بجواب. بكل احالي اذا الام بتاخد اي دواء وبعدها مش عارفة عنه، بقول لها اسحبي حليبك خليه على جنب اذا مش متمكنة من الجواب. بعد ما تاخدي الجواب إذا كان مسموح بتعطي حليب، إذا كان مش مسموح بكمل سحب حليب، وفيش عندي بديل غير عن هذا الدواء بكمل سحب حليب. لما بوقف العلاج صحتي كمان مهمة.
0: نعم.
1: برجع بردي عادي.
0: نعم.
1: بس اليوم أغلب الأدوية بالعالم صارت مسموحة في الرضاعة.
0: نعم، يعني هذا ما قرأته أيضا إنه اليوم كل شيء له بديل، ولكن أيضا بالذات لما بنحكي عن أمراض مزمنة وأدوية مزمنة بناخدها بشكل متواصل.
1: أبسط الأمور.
0: مهم جدا إنه نكون جاهزين قبل الولادة ونكون عارفين شو هي البدائل. يعني
1: أبسط هذا الأمور إذا بتاخد أوغمانتين عند دكتور العائلة بتفكر حالة ممنوع ترضع، لا بنقدر نرضع كل أنواع الأنتبيوتيك.
0: أم عندها إنفلونزا ممكن تعدي الولد
1: إذا بدها تحط كمامي.
0: لا ولكن من خلال الحليب القصد أكيد. لا. كمامي
1: لا، بس كمامي. أما إذا الدواء اللي بتاخده في أدوية اللي هي مسموحة في الرضاعة، وفي أدوية إذا كانت مش مسموحة هي كمان ده تفحص بس ما توقفش رضاعة.
0: نعم. بعد عن تغذية الأم، هل هنالك مأكولات أو أغذية اللي هي مفضل الابتعاد عنها، أو بالعكس مأكولات اللي بتدر الحليب أكثر وبتحفز إصدار الحليب؟
1: كتير مهم. أول شيء كل أم لازم تعرف إذا كتير قديش إنه إحنا منفوت على جسمنا عناصر غذائية. إحنا من في طفلنا من ناحية فيتامين بتناش، من ناحية الفيتامين سي، من ناحية كل العناصر الغذائية اللي بحاجة لإلها مثل الأوميجا 3 اللي موجودة بالسلمون بالتونة، مثل الفيتامين 12 موجود بالبصل حيواني، مثل كمان الكالس موجود بالمنتجات الحليب والأجبان. فإحنا كل العناصر مجهودة تفوت عنا لأنه ابني معتمد علي على التطور الجسماني تاعه. بالنسبة لإدرار الحليب التأثير بعدد قديش أنا بأكل في اليوم، فكتير
0: القصد
1: انه قد ما انا ادخل سعرات حراريه في اكلي انا بساعد على انتاج الحليب. وانا كنت في مؤتمر اللي هو
0: سعرات حراريه صحيه، يعني
1: صحية طبعا
0: ممكن ناكل مقالي وكل هاي الامور،
1: ممكن ناكل قرطه بقلاوه ونفوت احنا 500 سعرات بس،
0: ولكن مش هي حاجه،
1: مش هي الحاجه. نعم، ناكل حلاوه فيها كلسه بتعمل لي سعرات، بناكل مجففات مكسرات. كتير مهم كمان ننتبه ما نفوتش النعناع مرميه بقدونس لانه بنشف الحليب.
0: نعم، يعني هذا مهم نعرفه كمان.
1: أكيد مش يم إنه خطر إن أنا إذا بأخده، بس مفضل إنه قديش بتقدر ما تاخدش، وقديه بقدر يكون عنده عدد وجبات في النهار ما تكون بصوم طويل. يعني إن بتقولي ببدأ أكل على الساعة 2 وجسمك ما هو بدي كمل إنتاج. وكمان آخر مرة كنا بمؤتمر اللي نحكى نعمل بحث عليه إنه الأم اللي بتاكل خلال الرضع نفسها، طبعا مش إشي سخن يقع على الطفل، هي بتحافظ على الإنتاج أكتر من ما إنها تاكل بعد ما ترضع، لأنه بنفس الرضع نفسها عملية الرضاعة بتجوع لأنها هي بتحرق طاقة. بنفس الوقت بتعطشها لأنه بالالتقام بصير عنا إفراز لهرمون الطليق اللي هو بعطشها. بشرب وباكل وأنا أرضع، الشوفان بساعد، بزور الإصحة بتساعد، بزور الشومر بساعد كمان.
0: هون صدق أو جداتنا،
1: يعني جداتنا نرجع لورا احنا ننصح الام تاخد هاي الشغلات.
0: نعم، مهم نشدد انه اليوم في ترند او مش ترند ما بعرف، بالنسبة لكل قضية اللي بيختاروا يكون نباتيين او معتمدين على الطبيعة، هون كمان بده تجهيز مسبق ومكملات بشي محل.
1: كتير مهم الام النباتية احنا دايما بننصحها تروح عند اخصائية تغذية عشان تلاقي بديل عن الفيتامين ب12. واليوم الفيتامين ب12 موجود بكتير اكلات، مش شرط بس ما لحوم.
0: نعم.
1: كمان ممكن تكون حبوب وكليات صيدليات شغلات بشكل، بس بدك تعرف انه هذا عنصر جدا مهم وتتابع بالصندوق المرضى تفحص دائما الفيتامين ب12 عندها، لانه طبعا هو بياثر عليها هي صحيا، ممكن تحس حالها ضعيفه او تعبانه، فكمان الطفل لازم يكسب منها هذا الفيتامين.
0: نعم، مش راح اترك موضوع التغذيه لما اسال عن القهوه، يعني الى اي مدى كمان لما بنحكي على القهوه مقبوله ومسموحه او انه
1: مقبوله؟ طب بقول لك انا او بتاخذي فنجان قهوه ومعلقه نسكافيه، او معلقه نسكافيه الصبح معلقه نسكافيه في الليل، مسموح لك هاي الكميه، لانه كمان بتسبب قلق عند الطفل، ممكن تأثر عليه انه ما يعرفش ينام، كمان بتأثر عليها هي، فالقهوه هي مش مضره بس بتقدر تاخذ بكميات محدودة.
0: كميه محدوده يعني كاس بالنهار،
1: يعني فنجان نسكافيه بالصبح فنجان نسكافيه في الليل، بس طبعا ما تقدر، بتقدر تروح على نسكافيه نطول كافيين اللي فيه كافيين،
0: خالي
1: من الكافيين.
0: اليوم العمل في بين النساء هو أمر ضروري، يعني مزبوط نطلع على إذن ولادي، ولكن إحنا مضطرات نرجع للشغل إن كان بعد 3 أشهر أحيانا، مضطرات أو 6 أشهر أو فترة أخرى. كيف بنعمل هاي التدريجية؟ ما هي أهم النصائح اللي بتعطينا إياها لحتى نرجع للعمل ولكن بالمقابل نحافظ على سيرورة الرضاعة بشكل سليم؟
1: اليوم في كمان قانون بيقدر يحمي الأم، وبيقدر المشغل يعطيها وقت زيادة إذا هي أم مرضعة كامل منها، بس كل أم بنصحها قبل ما ترجع الشغل بجملتين تدرب ابنها على وسائل تاني ياخد منها حليبة. طبعا بفضلش الفطام بجيل 3.5 أشهر أكيد، لأنه الرضاعة هي ل6 أشهر وفوق كمان بدها تكمل، بس إذا الأم بدها تحافظ على حليبة وكل الوقت واضطرت ترجع الشغل بجيل 3.5 أشهر إمكانها تسحب الحليب بس قبل بأسبوعين، بس لازم نلاقي طريقة وندرب الحاضنة اللي هي دا تاخد ابني كيف الطعميه بأي وسيلة لحتى يقدر ياخد حليبة، لأنه إذا الطفل متعود على ثدي أمه بدوش أنيني، في طريقة المعلقة، في طريقة الإبرة، في طريقة الكاسة، بس المهم يقبلها. ممنوع نرجع الشغل قبل ما ألاقي بديل لابني، هذا كتير مهم، فمنبلش قبل بأسبوعين. في إمهات اللي بيحبوا يبلشوا يدربوا على الأناني بالأسبوع الأول من الولادة، وهذا مش محبز لأنه بصير في عنده
0: التباس
1: بتعود، أنا بقول له تخافيش، بتتدربي معي مستشار الرضاعة وشوي شوي ابنك بصير يقبل. فأنا أهم إشي أنه هي تكون جاهزة لهذا الإشي إذا هي بدها تكمل من حليبها.
0: نعم، إذا يعني كمان هذا الموضوع لازم نكون مستعدين لإله. مرات كتير ست عبلة بنسمع وكأنه حليب الأم بعد جيل 6 أشهر وكأنه بقلب مي، هل هذا صحيح؟ لا. أم هذا ميتوس؟ هذا خطأ.
1: كل ما رضعنا أكتر كل ما إحنا عندنا تركيبات تختلف في حليبنا وبتساعد تطور ابني لقدام، وحكيت وركزت على الموضوع انه كمان بتحميه لقدام للمدى البعيد لكتير امراض مزمنة للطفل.
0: نعم،
1: كتير مهم انه نكمل الرضاعة لانه هي رح تشوف نتائج، حكيت عن الذكاء، حكيت عن المناعة، حكيت عن الامراض القلب، امراض السكري، السمنة الزايدة عند الاطفال، يعني انه طفل اذا بدي ياخد سيملا كنترولان او مرترنا هو رح يكون وزنه يسبق كتير، مش زي كيف بأخذ حليب أمه مع أكل البيت، فهو بحافظ على جسمه وبقدر يمنع هاي الأمراض عن طريق إنه إحنا منعنا السمنة الزايدة. السمنة الزايدة بطلت ظاهرة، صارت مرض.
0: نعم، للأسف الشديد.
1: للأسف الشديد.
0: نعم، بكل موضوع العودة إلى العمل وتخزين الحليب، قديش بيخدمنا وقت؟ هل ممكن نفرزه؟ هل قديش بيخدم استهلاكه خلال قديش وقت؟ شو هي الأمور المهمة نعرفها؟
1: بنقدر نخزن حليبنا إذا إحنا قريبين من الطفل، مش نتأخر كتير أيامات، طبعا فيش أم بتترك ابنها أيامات. قديش الأم بتروح على العمل 8 ساعات فيها تحطه في البراد تحت الفريزة، مفضل 4 أيام، ممكن 8 أيام، في إشي اسمه مفضل وممكن من 4 ل 8 أيام، بالفريزة بقدر يقعد 1 ل3، بالغميقة بقعد 3 ل6 أشهر، بس اليوم إميات فيش بخزنه هيك.
0: صحيح،
1: في إميات يعني بخزنه حليب هين كميات عشان يضمنوا إنه أنا بركي ما قدرتش، بركي ما عملتش، لا فيش حاجة، بنقدر خلال الأسبوعين نجهز قبل ما نرجع على الشغل. كمان بحرارة الغرفة إذا أنا قريبة من ابني أبو 4 ساعات طلع بينفع يقعد 4 ساعات حرارة 25، لازم تنتبه كفان كمان كيف تدفي الحليب، بندفيه بالمي الدافي لحد ساعة الطفل ما أخدش، لازم إحنا نرميه، مجبورة إنه دايما تفرز على قد كمية الطفل قديش هو بحاجة لإلها. وأهم إشي سرعة البيانبة الشفاطة هاي اللاسلكية اللي هي ماخدي كل العالم، اللي هي مش شفاطة اللي بتعمل حليب منيح، هي شفاطة ما بتساعد على الانتاج، خاصة امتى ترجع الشغل او ام بعدها بدها تعمل حليب، دايما شفاطة كهربائية أحسن، بتحافظ على الإدرار وبتعمل إنتاج أحسن. وإذا كان في مشكلة بالإنتاج دائما تتوجه لمستشارة الرضاعة، إمكاننا نعمل حليب، فيش إن بالعالم تقدر تعمل حليب.
0: نعم، مع هذه المعلومات القيمة بالفعل هيك بدنا نختم برنامجنا لليوم. كانت حلقة مليئة بالمعلومات بالفعل، واضح الخبرة والمعرفة والانكشاف على كل الإشكاليات والتحديات اللي ممكن امرأة تواجهها، وبتخيل إنه أعطينا التوجه. رسالتك هيك آخر 20 ثانية.
1: رسالتي لكل الحوام

0: عمل تحضر حالها للرضاعة قبل الولادة. رسالتي لكل الوالدات الجدد يأخذوا مساعدة بقلب المستشفى اللي بتولد فيه. ورسالتي إنه إذا أنت احتجتي أي مساعدة تتوجهي لمستشارة رضاعة توقفيش رضاعة من دون ما أنت تأخذي مساعدة، لأنه الإمكانية موجودة إنك أنت تستمر في الرضاعة لفترة أطول. وبدعيكم كمان ليوم الرضاعة العالمي 7/8 مستشفى العائلة المقدسة. أهلا وسهلا فيكم مع زوايا للإرشاد.
1: نعم، تحياتنا لإلك السيدة عبلة شحادي عبدو، قابلة مؤهلة مستشارة رضاعة ومركزة أم الرضاعة في مستشفى العائلة المقدسة.
0: شكرا لك ورينا ولجميع المستمعين، بسطت معك وعن جد كان موضوع جدا مهم الناس تعرف فيه.
1: نعم، أنا كمان أعزائي المستمعات والمستمعين بدي أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، على أمل أنه بالفعل هيك نجحنا اليوم نسلط الضوء على موضوع الرضاعة، موضوع اللي بيرافق كل أم. بالفعل هذا الموضوع مهم، المعلومات مهمة، وتوضيح ما هو حقيقي وعلمي ومبحوث مقابل بعض المعتقدات اللي ممكن تكون خاطئة. أكيد شكر للزميلة ياسمين عابد اللي أعدت هذا البرنامج، شكر أيضا للزميل عادي ياسين اللي رفعنا خلال هذه الساعة. لحظات بتفصلنا عن نشرة التنتين مع الزميلة ياسمين غميد، كنتم معي مارينا صفوري عواد في التقديم، على أمل اللقاء فيكم بنفس الموعد يوم السبت القادم من الواحد لا تنتين. انتظرونا.

0: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
1: حملة جديدة ومميزة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل، ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل، مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل، مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلو جرام 1.29 شيكل، ولك تولت مولد 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي
3: بيقولوا
4: هاي القهوة جديدة،
3: وبيقولوا
5: هذه القهوة تعودنا عليها.
3: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار ثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. عقد

0: في بلدية تمر اليوم اجتماع بمشاركة أصحاب البيوت المهددة بالهدم مع ممثلين عن البلدية ومحامين مختصين، وجاء الاجتماع لبحث الخطوات القانونية وآلية التعامل مع اخطارات الهدم التي تهدد عشرات المنازل في المدينة. وفي السياق، قررت محكمة الصلح في حيفا وقف تنفيذ قرار هدم وإخلاء عدد من منازل عائلة إغبارية في بلدة المشرفة، وجاء القرار استجابة لطلب عاجل قدمته العائلة بواسطة المحاميين أحمد ونور رسلان محالة في هذه المرحلة دون هدم المنازل وإخلاء أفراد العائلة منها. تفيد التقارير الواردة من قطاع غزة بارتقاء شخصين على الأقل وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الأهالي في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة. في الضفة الغربية، اعتدى مستوطنون صباح اليوم على مزارع فلسطيني وزوجته في قرية بيتلو شمال غرب رام الله، وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين هاجموا منطقة الزرقاء في القرية واعتدوا على المزارع وزوجته، ما أدى إلى إصابتهما بجروح ورضوض نقل على إثرها لتلقي العلاج في المستشفى. وفي السياق، شنت القوات الإسرائيلية اليوم حملة مداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت العشرات واقتادتهم للتحقيق. في السياق، قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الدوري الصادر اليوم إن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية تشهد تصاعدا كبيرا وسط اتهامات بوجود دعم وحماية من قوات الجيش، وحذر التقرير من أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى تهجير السكان وفرض واقع جديد على الأرض. أصدرت السفارة الأمريكية في الأردن تحذيرا أمنيا من استمرار التوترات في الشرق الأوسط، معتبرة أن البيئة الأمنية في المنطقة لا تزال معقدة وقابلة للتصعيد بصورة مفاجئة. ونصحت السفارة الأمريكية رعاياها في الشرق الأوسط بتوخي الحذر الشديد والتفكير في المغامرة أو الاستعداد لذلك في حال تدهورت الأوضاع الأمنية. أعلن الجيش الكويتي اليوم عن اعتراض وتدمير طائرات مسيرة إيرانية دخلت المجال الجوي الكويتي منذ فجر اليوم، مؤكدا أن القوات المسلحة تعاملت معها بنجاح. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع أن الهجوم استهدف عددا من المنشآت الحيوية في الكويت. نفى مسؤولون أمريكيون وصفوا بالمطلعين لشبكة CNN وجود مؤشرات على مشاركة إسرائيل في ضربات متوقعة على إيران، وذلك خلافا لتقارير سابقة أشارت إلى وجود خطة أمريكية إسرائيلية مشتركة. وأشار المسؤولون إلى أن الجيش الأمريكي قد بدأ الاستعداد لسلسلة من الضربات على البنى التحتية النووية الإيرانية. ارتفعت حصيلة ضحايا موجة الهجرة الجماعية من المغرب إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية إلى 67 قتيلا وفق ما أعلنت الحكومة الإسبانية. ورجحت الحكومة ارتفاع حصيلة الضحايا وسط استمرار عملية البحث على الشريط الساحلي القريب من الحدود المغربية. إلى أحوال الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يستمر تأثر البلاد اليوم بموجة حر شديدة مع توقعات باستمرارها حتى مطلع الأسبوع المقبل، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بنحو 3-4 درجات مئوية وسط تحذيرات من التعرض لأشعة الشمس وخطر اندلاع الحرائق. في القدس 34 درجة، الجليل أعلى 36، طبرية 40، الناصرة 37، حيفا والساحل 32، تل أبيب ويفا 32، النقب 37، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل ماما عوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسل يد مرديخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8. خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش. بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
4: بيقولوا
5: هاي القهوة جديدة،
4: وبيقولوا
6: هذه القهوة تعودنا عليها.
4: بيقولوا
7: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
8: على الشمس دائما.
9: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
1: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
2: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل مع معوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسل ياد مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8 خاضعة لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: بدون ما تفكر
5: ولا تحتار،
4: سوبر ستار
5: هو ملك الأسعار.
6: تحطيم أسعار مثل ما صار في سوبر ستار مجد كروم في جميع الأقسام. أرز المنسف 5 كيلو جرام 29 شكل و90. طحينة لزيزة 450 جرام بخمس شكل. بيجلة أوسم 300-400 جرام بخمس شكل. كعكة ميدي 280 جرام بخمس شكل. تشكيلة باستا أوسم 500 جرام بخمس شكل. خل 1 لتر 2 بخمس شكل. وذرة فريزي 600 جرام بخمس شكل و90. خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد. سوبر ستار مجد كروم.
5: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
7: بيقولوا
8: هاي القهوة جديدة،
7: وبيقولوا
9: هذه القهوة تعودنا عليها.
7: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
10: عالشمس دائما.
11: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: سلام الله عليكم أيها السيدات والسادة، أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة من مجلتنا الرياضية. بعد ياسين يتابع معي في الهندسة الإذاعية والإنتاج والميكروفون، معكم نبيل سلامي. يوم أمس واليوم أيضا كانت مباريات محلية وعالمية، استعدادات أيضا تحضير للفرق الأوروبية المختلفة، وكذلك السوبر كاب في بلجيكا. ومن خلال مباراة السوبر كاب فاز فريق سان جلواز، حيث يلعب عنان خليلي بركلات الترجيح وسدد إحدى الركلات بنجاح وتحت مراقبة لصيقة من عدد من الكاشفين أو الكشافين من أنحاء أوروبا، من إيطاليا خاصة، من إنجلترا عفوا، وأيضا من الدوري الألماني. اليوم في كاس التوتو جولة ثانية، طبرية تلتقي كرياتشمونا، واتحاد ابن سخنين يلتقي أبوال حيفا عند الساعة 8:30. أذكر بأنه جولة ثالثة هذه، سخنين كان قد خسر مباراته أمام طبرية، واليوم سيلعب أمام أبوال حيفا الذي سجل فوزا وتعادلا حتى الآن. يوم أمس جرت هيك عدة مباريات ودية كانت، ومن خلالها التقى فريق برمنغهام مع الإنجليزي مع فريق برشلونة، مع وجوه جديدة، شبان صغار جيل 16-17-18، بينهم حمزة عبد الكريم أو عبد الكريم حمزة اللاعب المصري. وبعد انتهت المباراة بالتعادل 2-2، يعني انتهت لصالح في نهاية الأمر لصالح برمنغهام، مباراة ودية طبعا بركلات الترجيح لصالح برمنغهام طبعا. الصحافة مشتعلة في إسبانيا وفي إنجلترا خاصة على خلفية المفاوضات الدائرة ما بين فينيسيوس نجم البرازيل ونجم فريق ريال مدريد، الذي يرغب بجدية كما يرغب الفريق الآخر فريق أرسنال بضمه مقابل يعني اتفاقية قد تكون مغرية جدا جدا جدا. السبب أنه فينيسيوس بإمكانه أن يتحرر بعد 6 أشهر، بإمكانه أن يوقع مع أي فريق لأنه اتفاقيته تنتهي الموسم القادم، ومع فترة تنقلات شتوية بعد 5 أشهر أو 6 أشهر بإمكانه أن يفاوض أي فريق. أرسنال عبر عن رغبته بالتعاقد مع فينيسيوس. يوفنتوس فاز يوم أمس بمباراة ودية على نيس 2-0، إشبيليا على نيميخن 2-1، تولوز على ريال سوسيداد 2-1 أيضا. يوم أمس أيضا تحدثنا بالبرنامج عن معسكر الاختبارات التدريبي لطول الشباب، شبان عرب من داخل البلاد ومن القرى منطقتنا وكذلك من عدة بلدان في إسبانيا. هناك استمعنا إلى الشبان هناك الذين يعني ينظمون هذا المعسكر، عيسى زهران كان معنا يوم أمس، بشير صنون، وأيضا كانت مقابلة رائعة جدا، وتحدث عن علاقة وعن مواقف المدرب العملاق بيبي غوارديولا أيضا، الذي كان وزار الطلاب وشجعهم عمليا الشبان العرب الذين جاءوا من عدة قرى من المنطقة. نحن سنحاول أن نلقي الضوء على ما يجري في هبويل من الفحم اليوم، الذي يستعد بكل جدية وأعلن عن نيته بالصعود إلى الدرجة الممتازة، وكذلك نسأل أين هو، ماذا يفعل اليوم النجم فريق العرابي العرابي لؤي طه. هل سيعتزل أو اعتزل؟ أين هو الكابتن لؤي طه المتواجد أعتقد خارج البلاد؟ كابتن لؤي سلامات عزيزي.
1: مساء، أنا عندي بالليل المساء بس عندنا في الساعة بعدها بكير.
0: وين أنت ليش؟
1: سلام أخ نبيل إلك ولجميع المستمعين.
0: أهلا، أنت عندك ليل صار؟
1: أنا في فيتنام، متواجد حاليا في فيتنام.
0: أوه، شو جابك على فيتنام؟ واو، ما تقوليش أنه في صفقة هناك كمان؟ لا ما تصورش، إنما مجرد استجمام.
1: لا صراحة بعد مسيرة، لا والله بعد مسيرة الواحد قررت الاعتزال هاي السنة، وفضل وقت أكثر للزمال وللعيل للأولاد، فحبينا هيك نطلع تغيير جو فترة زمنية في فيتنام.
0: واخترت فيتنام بلد كثير جميل اللي بعرفه أنا، جميل بطبيعته وبشعبه كمان لطيف.
1: أكيد منطقة مناطق كثير بتجنن، السكان المحليين كثير ممتازين، يعني الحمد لله رب العالمين.
0: لو أي سبب الاعتزال هو قضية العائلة ولا قضية أنه ما كانش ما جاكاش عرض يعني مثلا يناسبك؟ خلينا أفهم.
1: لا الصراحة كان عروض من الدرجة الأولى تقريبا كل الفرق، الدرجة الممتازة كان فريق أو اثنين اللي توجهوا، بس السنة الأخيرة في أبوال عكا أعطتني زي ما قالوا الأوكي الأخير أني أعزل وأتفضل على شغلات اللي بقوم فيها حاليا شخصية، أمور شخصية، إن كان شغل إن كان الأكاديمية كرة القدم اللي عم ببنيها في عرابي هاي السنة الثالثة. ده زي ما أضحط كل وقتي وكل جهدي اليوم في الأكاديمية مع الأولاد مع الأهالي الأولاد اللي نصل فيهن بالآخر لمحل اللي هو كثير إيجابي ومنيح.
0: يعني عادة يعني أنت الآن أعلنت أنك اعتزلت، عادة يعني لاعب النجم كبير زيك لعب سنوات وحاز على بطولات، كان يعني هل فكرت أنه من خلال مؤتمر صحفي تدعي الصحافة تعلن، ولا يعني أنا بالصدفة استمسكت الخبر منك وأعلنت عن اعتزالك لكرة القدم؟

0: بتصور انه كان يليق اكثر بمقامك لؤي.
1: طلع الحمد لله رب العالمين، زي ما قالوا الواحد بيستناش حدا خلينا يقول يكرمه او يحترم الواحد، كل واحد عنده بيحترم حاله بيقدر حاله. بالاخر هاي لعبه فوتبول انتهت، في بالاخر امور اللي هي اهم من كره القدم اللي هي العيله، المراه والاولاد، اهلك، تكون قريب منهن بعد 19 سنه في فريق الكبار ولعب كره القدم. اجى الوقت اني اتفضل لشغلات ثانيه، والحمد لله انه خلص زي ما قالوا المسيره باحترام وانت بالدرجات العليا.
0: وهذا بدي اسالك اياه كابتن، كابتن لؤي 19 سنه انت قضيت في الملاعب وكنت بعيد عن البيت، يعني لعبت بعده فرق في الدرجه العليا، وصلت لبير السبع وفزت ببطولات ولعبت في اوروبا ايضا، كيف كنت يعني بتطلع لورا، كيف كنت تقيم مسيرتك؟ في شيء ندمت عليه ولا في شيء اكثر من مرضيك؟ اعطيني فكره بالضبط كيف يمكن ان يقيم لؤي طه الكابتن مسيرته الكروية.
1: طلع كحلم كولد كان حلم اكون لاعب كره قدم، خلينا نقول محترف، بس بتعرف مع شغل صعب وصبر والتزام، وعن جد شغل كثير صعب، وفي فترات اللي هي بتفشل فيها وبتعود تقوم، بتقع وبتعود تقوم. يعني اليوم الحمد لله فخور في مسيرتي، في اللي حققته خلال المسيره. حلم كل طفل كل لاعب انه يفوز ببطولات ويصل منتخب ويلعب في اوروبا ودوريات اوروبيه، هذا الشيء راح اخذه معي لمدى الحياه، يعني طول الحياه اشياء اللي بتذكرها من المسيره. الان بدنا نقول الخبره للجيل الصغير انه في الاكاديميه، في الاكاديميه عندي في عرابي، وان شاء الله خلال سنه سنتين راح نشوف زي ما قالوا الثمار الجديده. لاعبين محترفين صغار.
0: بابا ما اعرف بدك تنقطع عن كره القدم عن الملاعب، بدك تهتم فقط بالاكاديميه، اما ما فكرت تكون مانجر ذات يوم او مدرب مثلا بالملاعب تبقى، ولا بدك تتخصص فقط بالاكاديميه؟
1: طلع اليوم أنا المدير المهني تاع الأكاديمية، عندنا عدد لا بأس فيه، عدد كبير من الأولاد من عرابي والمنطقة المجاورة للأولاد اللي حوالين عرابي. اليوم تقوم ببعض العمل، وبرضه عمل جبار اللي بيخدم بلدنا عرابي والبلاد اللي حوالينا، إنك تحافظ على فرق وتحافظ على مستوى مهني واحترافي عدد كبير من الأولاد، فهذا هو بعد حد ذاته إنجاز. إذا أنا بقدر أنقل نص الخبرة اللي اكتسبتها خلال مسيرتي لهذه الأولاد، فبكون أنجزت كثير أشياء مهمة لهذا الجيل الجديد. طبعا بالأكاديمية اللي منشدد على الأولاد اللي بتعرف خلال اللي يكون محترف من جيل صغير اللي بالمستقبل الولد يستفيد.
0: أروع سنواتك وين شفتها؟ وين كانت أروع سنوات لك في هذه المسيرة؟
1: أكيد دي المسير الكبير، خلينا نقول السبع سنين ونصف قارب في أبو علبة للسبع، اللي من خلاله حققت كل البطولات والفوز بالبطولات، وصول للمنتخب طبعا، والدوريات الأوروبية إن كان أبطال أوروبا وإن كان اليوروبا ليج. فهالأشياء راح تظلني يعني ذكرى معاي خلال حياتي اليومية والمستقبل، ونورثها للأجيال الصغيرة للأولاد. يعني بكرة أولاد لما يكبروا أورجين خلينا نقول البلايز اللي بدلت خلال مسيرتي مع
0: هيئت نفسك على انه ايام الجمعه، هيئت نفسك ايام الجمعه والسبت تكون انت بيتوتي عمليا، يعني اعتدت على مدار 19 سنه تكون بالملاعب وبنظام صحي ونظام تدريبي انتنسيفي يوميا، الان يمكن انت عندك اكثر حريه واكثر مساحه اللي تقدر تشوف امورك الخاصه.
1: اكيد اكيد لاعب كرة قدم محترف في المستويات العالية بتطلب منه كثير جهد وكثير خلينا نقول شغل صعب، ورايح تخسر كثير شغلات بالطريق اللي هي ان كان العيلة ان كان اوقات مع العيلة الاهل، فإسا الوقت اجى زي ما قالوا الوقت المناسب. اكيد مرينا بمراحل كثير كثير طويلة وصعبة، مش كان شيء بالسهل انك تطلع من الدرجات الدنيا وتصل لدرجات عليا وبطولات وكل هالامور.
0: لا مش مفهوم ضمن هذا طبيعي. نعم مسيرتك اعتقد
1: فهذا الشيء
0: انت مثال، اعتقد المثابر الشاب المثابر اللي انطلق من القاعده من الاساس، بدي اقول من الصفر، ولكن وصل القمم بهدوء بدون ضجه اعلاميه خاصه.
1: اكيد بالاخر لاعب كره القدم لازم يكون متواضع، لازم يكون قريب من الناس، يحب الناس، يشتغل صعب، يكون صبور. اللي بده يكون محترف بده ينام بكير. بشوف اليوم مش جالس صغيري ملان مواهب مش عايشين كلاعبين كرة قدم محترفين، فهذا الاشي بأثر علينا بجيل شوي كبير. فأنا من هنا نصيحتي لكل طفل، لكل ولد اللي بنصحني اللي بنصحه على عن طريقك أستاذ نبيل، فالحياة قصير، المسيرة كرة القدم لعب كرة

0: قدم قصيرة
1: التسويق كمان.
0: يستغلها كيف لازم، فعن طريق المسيرة بتقدر خلينا نقول ترتب أمورك المهنية والحياتية
1: بدون
0: للمستقبل،
1: شك
0: لأنه الأيام بتمرق بسرعة،
1: العمر غفلي يا
0: كون
1: أخي.
0: زي ما قالوا طبعا يكون عندك صبر وشغل صعب والتزام ومثابرة عشان تحقق بالآخر حلمك.
1: كابتن لؤي طه بفيتنام، مسكناك بفيتنام فاجأتني بالفعل، سعيد جدا بهذا اللقاء معك، بنتمنى لك حياة مدنية الآن سعيدة بالعائلة مع الأكاديمية تبعتك. شكرا لك ويعطيك ألف عافية على مسيرة بالفعل كانت ناجحة. شكرا لؤي، تحياتي، باي باي، إلى اللقاء. الكابتن لؤي طه ايضا يعتزل كره القدم جيل اذا مش غلطان 37 او 38، وصل الى القمم. هنالك ناس ايضا وصلوا الى القمم بالمعنى الحرفي، وصلوا الى قمم الجبال، تسلقوا الجبال ووصلوا الى اعلى القمم في العالم. احد هؤلاء المتسلقين اللي بدي يسعدني انا ان اتحدث معه هو الاستاذ خليل غرة، رياضي متسابق من قريه جت المثلث. سلامات عزيزي خليل.
2: هلا هلا، يعطيك العافيه،
1: كيفك؟ اولا
2: الحمد لله تمام.
1: ما تقوليش مسكتك على راس جبل.
2: لا لا، حاليا في
1: على سطح
2: البحر في البلد.
1: خليل غرة، انت متسابق متسلق، يعني هوايتك هي تسلق الجبال، من وين بدأت هاي الهواية عندك؟
2: صحيح مزبوط، بالاساس بلشت قبل ما ابلش اتسلق جبال، بلشت اعمل مسارات هون في البلاد واستكشاف مناطق في القدس.
1: محبة الطبيعة عندك اكيد، هاي من محبتك للطبيعة بتخيل.
2: بالضبط، من محبة للطبيعة وكمان من دور واجب لمعرفة بلادنا لتاريخها لقصص أهلها من هذا المحل. شوي شوي أكثر تقدمت ورحت على مجال الجبال، بلشت تقريبا 2020 وتسلقت أول جبل كان كليمنجارو اللي هو أعلى قمة.
1: ووصلت كليمنجارو بأفريقيا، قديش كان وصل هناك القمة؟ 8000 وشي ولا أقل؟
2: لا لا، كليمنجارو على ارتفاع 5895 متر.
1: وصلت القمم يا أخي خليل، وصلت القمم؟
2: كل من جار صرت واصل كم تقريبا 4 مرات، بطلعه تقريبا كل سنة. كمان بنظم رحلات لناس اللي تيجي وتشارك تتسلق الجبل. مش بس
1: من هون، من البلاد، من البلاد عندنا،
2: من البلاد بالأساس.
1: كل تسلق الجبل بدوب يعني معكم أيام؟ كيف بيتم العمل؟ لما تيجوا أنتوا على القاعدة الأساسية بتحضروا حالكم، بتلبسوا الأحذية المناسبة وكل المعدات وبتقدروا تطلعوا على القمة، قديش تأكل معكم وقتها عادة؟
2: بالأساس أيام قليل، الجبال اللي بتم تسلقها خلال يوم أو يومين. عادة مثلا كليمنجارو بيستغرق تسلقه 6 أيام، 4 أيام ونص طلوع وتقريبا يوم ونص نزول. في مسارات أخرى مثلا في جبل في أكونكاغوا في الأرجنتين، هو على قمة في أمريكا الشمالية والجنوبية، بيستغرق تسلقه تقريبا 13 يوم 14
1: وصلت
2: يوم
1: لهناك؟ وصلت هناك أنت؟ ولا بعد
2: السنة في شهر 2 وصلت 6700 متر على كم على على الأكونكاغوا، وعملت كمان جبال في نيبال، على كم في أوروبا، كمان في روسيا جبل ألبروس.
1: القلب وصلته أكيد قريب.
2: القلب لسه بعد مش رايح، بس وصلت الأعلى منه.
1: يعني جبل أرارات مثلا وصلته، كليمنجارو، الإيفرست. إيفرست وصلت الإيفرست؟
2: الإيفرست لسه، بس كنت في إيفرست بيس كامب اللي هو مخيم القاعد اللي منه بطلعوا على قمم على قمه إيفرست وعلى قمم.
1: قل لي خليل، اخ خليل، انت يعني شو بتاكل شو بتشرب يا اخي لما بتطلع يطلع هاي وجبه؟ والله عن جد ما انا اعرف يعني. بتحافظ على حياه رياضيه صحيه خاصه؟ في شيء خاص لك من ناحيه الاكل والمشرب؟
2: طبعا بحاجه لتمرين متواصل لفترات جدا طويله، وبحاجه لتغذيه جدا بكثافه عاليه تحديدا بالايام اللي هي قبل التسلق، لانه الواحد على الارتفاعات ومع نقص الاكسجين بحرق جسمه، بحرق سعرات حراريه بشكل اعلى وبصفر وزن. يعني كل جبل كنت اروح منه كنت اكون خسران 5 6 7 كيلو.
1: واو واو واو،
2: من الجسم، لانه الجسم بيبذل مجهود جدا عالي انه يتاقلم مع نقص الاكسجين وبحرق سعرات عشان يضل على قيد الحياه.
1: السؤال، انت عاده هاي جبال بتتلقى فيها ثلوج، بتصور يمكن في معاناه هناك ولا لا؟
2: صحيح، الثلج اذا كان حديث بصعب التسلق، لانه وقتها بيكونش ماسك منيح،
1: مش
2: رخو بالضبط، وهذا هو بيكون هون بتصير الخطوره. بينما اذا كان قديم تاع تنقول
1: بيكون صلب نوعا ما،
2: عليه بيكون اثبت، امن، اقل انهيارات، اقل زحلق. يعني
1: على ذكر التسلق، على ذكر الجليد، انا بعرف انه يمكن قرانا عن متسلقة كمان عربية أعتقد من عمان إذا مش غلطان، نظيرة الحارثة اللي قضت مسكينة في

0: قمة أحد الجبال بعد ما انهيار ثلجي كان على جبل أعتقد برود بيك يمكن في باكستان. يعني عندك معلومات عنها بتعرفها أنت ولا ما عندكش معلومات؟
1: مظبوط. أول شيء يعني رحمة الله على نظيرة، ندعي لأهلها يتحلوا بالصبر والسلوان. مصاب كبير نظيرة شخصية بقى كنت أعرفها، كنا على تواصل وتعلمت منها ومن خبرتها ومن تجاربها. نظيرة من أول المتسلقات العربيات اللي حققوا إنجازات تاريخية، سواء كانت مثلا كأول امرأة عمانية تتسلق قمة إيفرست، ومن بين أول امرأة عربية مش بس عمانية تتسلق كمان جبل كيتو اللي هو يعد أخطر جبل تقريبا في العالم، موجود في باكستان، ثاني أعلى جبل في العالم من ناحية ارتفاع. وكان عندها مسيرة حافلة سواء بتسلق قمم بأعلى قمم يعني في العالم، في نيبال باكستان والصين، وكمان كان عندها مسيرة حافلة من العمل على تطوير قطاع المسير الجبلي والسياحة المحلية في عمان بالعمل مع فتيات ومع شباب من بلدها يعني.
0: نعم. يعني خليل، سؤال شخصي، قد عمرك اليوم؟
1: أنا 34.
0: 34، تخيلت أكبر. وكل هذا لأنه اللي حكيت لي عن إنجازات، يعني هاي بدها سنين، يعني بدي صغير. السؤال إنه شو بتعمل باليوم يوم عمليا أنت؟ شغلتك متسلق؟ يعني كل شغلتك متسلق جبال؟ لا
1: بلا، هذا الإشي اللي عمله أخذ تقريبا سنتين ثلاثة.
0: ما بدك تعتاش يا رجل،
1: هو هذا جزء من من المعيشة، بتكون مربوطة بالتسلق، بتدريب أشخاص وتحضيرهم لتسلق قمم. يعني إسا مثلا في عندي برنامج بشهر 12 اللي طالعين نتسلق كليمنجارو بتنزانيا. ففعليا بيكون في فترة تحضير تمرين تدريب اللي بتستغرق 3.
0: يعني عن جد انت بتحكي انه في مجموعة عندنا شباب اللي بتهمنا هاي الرياضة بتواصلوا معك وبتنظمين وبتعمل مجموعات وبتطلع بتسلقوا كمان من البلاد عندنا من هون؟
1: من البلاد تقريبا، صلي يعني بتحضير مجموعات وبتدريبها انها تتسلق تقريبا 5 سنين. كل سنه بيكون في عندي تقريبا 4-5 مجموعات اللي هي ناس بالاساس من البلد، اللي بيخوضوا فتره تحضير تدريب اعداد، يفهم كل ظروف الجبل، كل التضاريس، كيف الواحد بينام، كيف بيلبس، كيف بحضر حاله، شو الطبقات، شو كيف الاكل، كيف التمرين، في ملان تفاصيل مربوطه بالجبل. وبحاجه الكل يكون فاهم ومركز وعارف كيف الجسم بتاقلم، كيف يحضر حاله.
0: تعرضت لمخاطر خليل، مطبات اللي كان فيها نوع من الخطر على حياتك لا سمح الله؟
1: عموما بحاول ابعد عن مخاطر، المسارات اللي هي ممكن تكون
0: مغامرات يعني، خاصه
1: ابعد عن يعني نستخدم ما يسمى بالويندو المناسب او التوقيت المناسب للصعود للقمه، نختار الفترات اللي فيها الطقس ثابت. حاليا الجبال اللي بعملها هي جبال او اللي بتيح لها المشاركه للناس هي جبال اللي هي نسبه الخطوره فيها، طبعا الخطوره موجوده ولكن نسبه الخطوره فيها قليله. ما بنحكي على جبال بال 8000 متر، او ما بنحكي على مناطق اللي بصير فيها انهيارات. الطقس طبعا غير متوقع وبتغير وبتقلب بسرعة على الجبال وعلى المرتفعات، ولكن الحمد لله ولا مرة صار في حوادث معنا وإن شاء الله ما بصير. في مرات اللي مثلا كنا نكون على جبل إلبروس بروسيا وكان في عاصفة جدا قوية بسرعة 40-50 كيلومتر بالساعة سرعة الريح، ولكن بالمجمل ما صارش يعني معنا ولا إيش وإن شاء الله ما بصير.
0: خليل، في صبايا ولا كله يقتصر على الذكور عمليا هذول المجموعات؟ انت ذكرنا عن المتسلقه العمانيه، هل في عندنا متسابقات؟ عندنا متسلقات عندنا بالبلاد ولا صعب هذا؟
1: في الغالب متسلقات، اكثر من متسلقين شباب او ذكور.
0: وين؟ عندنا؟
1: عندنا طبعا.
0: في صبايا بيروحوا على تسلق الجبال؟
1: في مجمل البرامج اللي بطلعها بيكون بالاساس اكثر صبايا اللي بتشارك في التسلق.
0: فاجأتني والله.
1: اكثر من الشباب.
0: والسؤال انه كل طلعه على الشكل ترك البلاد وتعودوا الى البلاد، يعني عمليه بتستغرق ايام ربما اسابيع.
1: صحيح، عاده معظم البرامج بتاخذ 6 أيام ل10 أيام او مرات اسبوعين، بتعلق المكان اللي رايحين عليه قديش في وقت على الجبل. يعني مثلا وصول مخيم قاعدة إيفرست اللي هو بنيبال، المشي بيكون لمدة 10 أيام من التجوال في الطبيعة، اللي احنا بنقطع أنهر، نقطع جبال، نقطع وديان، تنوصل لمخيم القاعدة ونرد ننزل.
0: يا أخي كيف تقضوا أنتوا ماشيين مجموعة، أنتوا أيام على أيام، كيف تقضوا المشي هناك؟ راحة، الأكل، الشرب، ديوانة، بتخرفوا، بتسمعوا موسيقى، بتسمعوا غناء، أنتوا منقطعين عن العالم بتكونوا.

0: تقريبا منقطعين، في بيكون تغطية في بعض المحلات أو تواصل بالكامبس بالمخيمات اللي بنكون فيها. بس عادة باليوم يوم بيكون في عنا ماشي ما بين 5 إلى 6 7 ساعات، بتعلق بوتيرة المجموعة، بتعلق بالطبوغرافيا اللي احنا طالعين، هذا في كثير صعود في كثير نزول. ولكن الجبال اليوم تحديدا في نيبال في افريقيا في مهيئة انها تستقبل.
1: كل سؤال لابد منه
0: تستوعب سياح يعني.
1: هذول اللي بتنظمين انت بدين يطلعوا يتسلقوا جبال، بتصور انه ضروري انه يجتازوا بالاول فحوصات طبية يشوفوا اذا مؤهلين لمعركة عن الشكل ولا لا؟
0: صحيح، بتطلب شوية فحوصات طبية أو تقرير طبي على خلو إصابات لا سمح الله أو مشاكل صحية بالتنفس بالقلب بالرئتين. وبالأساس فترة تدريبية بتاعت 3 أشهر 4 أشهر. طبعا في ناس بتطلع ما بدون تمرين، ولكن يعني برأيي
1: غلط،
0: هذا خطأ، لأنه الواحد بصفي
1: لا لازم يعني أخذ فكرة مزبوط،
0: بالأساس طالع رحلة ينبسط. فمفضل كمان يكون متمرن، محضر جسمه، محضر حاله لجهد اللي هو راح يكون جدا
1: صعب
0: مكثف على مدار ايام.
1: خليل غرة، يعني أنا سعيد جدا بهذا اللقاء معك لأول مرة أنا بذات الشمس، أنا سعيد جدا أعطيتك المنبر والمساحة إنك تتحدث عن هذا النوع من الرياضة. أنا أشكرك جدا، بأتمنى لك كل السعادة والصحة، ودائما بلغنا أي إنجاز عندك أو أي رحلة أو أي تسلق، بنحب إحنا نتواصل معك أو مع المجموعات اللي بتخوضها كمان.
0: أكيد بكل سرور، أهم شيء إنه الناس تتسلق بحذر وسلامة وترجع بيوتها بأمان.
1: الله خلينا إياك، أنت بشهر 12 مسافر قلت لي،
0: مزبوط.
1: طيب من هون شهر 12 رح نتواصل معك، أنا بأكد لك. شكرا شكرا عزيزي، سلامات سلامات، إلى اللقاء. رائع جدا هذا المتسلق جبال من قرية جتة، الأستاذ خليل غرة ابن 34 سنة. فصل قصير بفصلنا عن أخبار الساعة الثالثة ثم نعود ونتابع في الجزء الثاني.

0: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت! هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هذه القهوة تعودنا عليها.
2: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عيلي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الثالثة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل.
1: عقد في بلدية تمر اليوم اجتماع بمشاركة أصحاب البيوت المهددة بالهدم مع ممثلين عن البلدية ومحامين مختصين، وجاء الاجتماع لبحث الخطوات القانونية وآلية التعامل مع اخطارات الهدم التي تهدد عشرات المنازل في المدينة. وفي السياق، قررت محكمة الصلح في حيفا وقف تنفيذ قرار هدم وإخلاء عدد من منازل عائلة إغبارية في بلدة المشرفي، وجاء القرار استجابة لطلب عاجل قدمته العائلة بواسطة المحاميين أحمد ونور رسلان محالة في هذه المرحلة دون هدم المنازل وإخلاء أفراد العائلة منها. تفيد التقارير الواردة من قطاع غزة بارتقاء

0: قتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الأهالي في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة. في الضفة الغربية اعتدى مستوطنون صباح اليوم على مزارع فلسطيني وزوجته في قرية بيتلو شمال غرب رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين هاجموا منطقة الزرقاء في القرية واعتدوا على المزارع وزوجته ما أدى إلى إصابتهما بجروح وردود نقل على إثر لتلقي العلاج في المستشفى. وفي السياق شنت القوات الإسرائيلية اليوم حملة مداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت العشرات واقتادتهم للتحقيق. في السياق قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الدوري الصادر اليوم إن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية تشهد تصاعدا كبيرا وسط اتهامات بوجود دعم وحماية من قوات الجيش. وحذر التقرير من أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى تهجير السكان وفرض واقع جديد على الأرض. أصدرت السفارة الأمريكية في الأردن تحذيرا أمنيا من استمرار التوترات في الشرق الأوسط، معتبرة أن البيئة الأمنية في المنطقة لا تزال معقدة وقابلة للتصعيد بصورة مفاجئة. ونصحت السفارة الأمريكية رعاياها في الشرق الأوسط بتوخي الحذر الشديد والتفكير في المغامرة أو الاستعداد لذلك في حال تدهورت الأوضاع الأمنية. أعلن الجيش الكويتي اليوم عن اعتراض وتدمير طائرات مسيرة إيرانية دخلت المجال الجوي الكويتي منذ فجر اليوم، مؤكدا أن القوات المسلحة تعاملت معها بنجاح. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع أن الهجوم استهدف عددا من المنشآت الحيوية في الكويت. نفى مسؤولون أمريكيون وصفوا بالمطلعين لشبكة CNN وجود مؤشرات على مشاركة إسرائيل في ضربات متوقعة على إيران، وذلك خلافا لتقارير سابقة أشارت إلى وجود خطة أمريكية إسرائيلية مشتركة. وأشار المسؤولون إلى أن الجيش الأمريكي قد بدأ الاستعداد لسلسلة من الضربات على البنى التحتية النووية الإيرانية. ارتفعت حصيلة ضحايا موجة الهجرة الجماعية من المغرب إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية إلى 67 قتيلا وفق ما أعلنت الحكومة الإسبانية. ورجحت الحكومة ارتفاع حصيلة الضحايا وسط استمرار عملية البحث على الشريط الساحلي القريب من الحدود المغربية. إلى أحوال الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يستمر تأثر البلاد اليوم بموجة حر شديدة مع توقعات باستمرارها حتى مطلع الأسبوع المقبل، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية وسط تحذيرات من التعرض لأشعة الشمس وخطر اندلاع الحرائق. في القدس 34 درجة، الجليل أعلى 36، طبرية 40، الناصرة 37، حيفا والساحل 32، تل أبيب ويافا 32، النقب 37، وأخيرا في إلى 39 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.
3: أهلا بكم من جديد أعزائي. الجزء الثاني من مجلتنا الرياضية. عادي ياسين في الهندسة الإذاعية والإنتاج، معكم نبيل سلامي. كنا قد تحدثنا عن عدد من المباريات الودية التجريبية استعدادا لخوض الموسم الكروي القادم الجديد على وشك أن يبدأ في الدوريات الأوروبية. المباراة انتهت للتو، ديربي لندن عمليا. تشيلسي يخسر لتوتنهام بالنتيجة 2-1، وبروسيا دورتموند يجري الآن لقاء ودي في طوكيو ويتقدم بالنتيجة 1-0.

0: بدأ لقاء عمالقة مانشستر سيتي مع الإنتر 1-1. وأيضا مباراة ودية ستكون هذا اليوم، أتلتيكو مدريد عند الساعة 4 أمام مانشستر يونايتد، انتبهوا، ريال مدريد أمام فيورنتينا، وجيرونا أمام أرسنال. غدا الأحد جولة ثالثة، أيضا تتواصل مباراة كأس التوتو، جولة ثالثة غدا، أبوال القدس مكابي بتحتيكفا، ومكابي نتانيا يلعب أمام أبوال رمات جان الصاعد إلى الدرجة العليا. إذن تحدثنا في النصف الأول من هذه الحلقة مع الكابتن لؤي طه نجم فريق أبوال بئر السبع، أبوال حيفا، أبوال عكا، والذي أعلن عن اعتزاله هذا الموسم ليتفرغ للشؤون الخاصة الرياضية طبعا الخاصة به وإلى شؤون العائلة. نود أن نتحدث في هذه اللحظات أيضا عن فريق أبوال ملفحم الذي يعد العدة بالفعل من أجل الارتقاء، وكذلك فريق أبوال الطيرة. نود أن نتحدث عن أبوال الطيرة الآن الذي يستعد للموسم القادم بجدية متناهية مع المدربين هشام زعبي ومحمد عباس ابن كفركنا. سلامات كابتن محمد.
1: مساء الخير ابو فارس.
0: اهلا، وصلتم الى الطير، يعني انت وهشام زعبي هذا مشوار مش مفهوم ضمن انك تدربوا اثنين مع بعض مره اخرى شراكه لا تنفصل مع فريق ابو علي الطيره، فريق طامح دائما.
1: اول شيء مساء الخير ابو فارس. الحمد لله انه احنا عدنا للتدريب الى الدرجه الاولى، لانه احنا محلنا طبعا انا والكابتن ابو هادي درجات العليا. تعرف كان إشكالي إنه بوعد الطير يلعب بدرجة
0: الشمالي والجنوبية، نعم انتهت،
1: والحمد لله إنه امبارح أخذنا يعني
0: قرار نهائي، كان
1: قرار نهائي إنه احنا نكون بالمنطقة الشمالية. طبعا كل الشغل الإدارة اللي اشتغلت 24 ساعة مع المحامي وهاد كوهين اللي كانوا على قد المسؤولية، والفريق ظلت في المنطقة الشمالية. احنا طبعا ابو هادي انا طبعا كنا مسكرين مع ابو الورد عبد المنان تيتي من ثلاثة اشهر، كان انه كنتم تكونوا تدربوا ابو الطيرة، ولكن لو احنا كنا بالمنطقة الجنوبية ما كناش طبعا بشب بعد الجغرافي اللي تروح مثلا على لعب عديمونة على
0: كان صعب عليكم تدربوا، يعني
1: كان صعب علينا نروح، فاحنا حكينا له قلنا له يعني
0: مشروط بانكم تلعبوا المنطقة الشمالية.
1: فهذا الاشي اللي بتأخر شوي احنا نجيب اللعيبة.
0: مين لك راح محلكم على الجنوب؟ ابو علي خضيرة بتخيل ولا لا؟
1: ابو علي خضيرة على المنطقة الجنوبية. الحمد لله باخر المطاف احنا بالقرار النهائي طلع انه احنا بالدرجه بالمنطقه الشماليه ابو فارس. طبعا احنا صرنا نتدرب 10 تمارين، عملنا مباراتين وديات، عندنا اولاد طبعا قاعدين نبني على فريق اللي يكون دائما ابو علي الطيري طبعا بيكون دائما بالعليا، دائما بيكون بالبلاي اوف العلوي. ان شاء الله انه هاي السنه ربنا بوفقنا في آخر المطاف بنعمل فريق منيح وبنكون بالبلوف العلوي إن شاء الله.
0: طينا فكرة، أنا بعرف إنه في كحملة تعزيز من نشغول مكلفة أما براقة نوعا ما.
1: أنا مش مكلفة أبو فارس، إحنا من امبارح بلشنا، كان عندي أنا طبعا جبنا 6-7 لاعبين شبيبي درجة بالدرجة الممتازة الشبيبي، يعني أنا جبت معي جبنا معنا أنا وأبو هادي أيام عودي من ناصر مدافع، ماهر حاج مدافع من جديدة، عمر سعيد مهاجم من النحف، جبنا مع راز الشيخ أحمد طبعا من عبلين، أولاد اللي كانوا يلعبوا بدرجة ممتازة، أولاد ملاح إنه يكونوا في الدرجة الأولى، وراحين يعني في عدة لاعبين طبعا، رامي سلطان في عنا غاد، في عدة لاعبين طبعا، بحسن حسن اللي كلهم أولاد شبيبي. وإحنا مبارح يعني أول مبارح يوم الخميس كان عنا مباراة مع فريق الملايين غمات الشارون، ولو تشوف إيش اللي كان على أرض الملعب تشوف إنه طير فريق الملايين ورمات الشارون فريق الشبيبي. الحمد لله كنا فريق يعني على أرض الملعب لأول 60 دقيقة كنا إحنا أحسن من رمات الشارون، فريق مدجج بكثير نجوم أبو فارس. وعملنا مباراة مع باقة الغربية خلصت في التعادل. الحمد لله التمرين على قدم وساق، إن شاء الله ربنا بوفقنا وبنكون في آخر المطاف.
0: وأنا بعلمي كمان في يمكن معسكر تدريب راح يكون يمكن خلال أسبوع أو إذا مش غلطان أنا، في منه ولا تأجل
1: إن شاء الله.

0: ابو علي الطيري فريق اللي دائما بيكون بالقمه، وان شاء الله انه نرجع. كابتن هشام انت عارف يعني انا حسب رايي محله في الدرجه العليا، انا حسب رايي والكل بقول انه هشام الزعبي لازم يكون بالدرجه العليا، لانه المدربين اللي موجودين اليوم بالدرجه العليا مش احسن من هشام الزعبي، ولكن لسوء الحظ
1: الظروف نعم كبرك عنا خاصه
0: الظروف طبعا. اما الحمد لله فريق ابو علي الطيري ان شاء الله انا بعودك اخي
1: اوعد
0: بيس مش بوعدك انه الفريق ان شاء الله بنبنيه ويكون فريق قوي كثير وفريق عنيد، وان شاء الله بنخلص في البلوف العلوي ان شاء الله يا رب
1: ان شاء الله. انا اشكرك كابتن محمد عباس بريتي، هيك بسمونه بريتي، بتمنى لك النجاح عزيزي، تحياتي لك. شكرا
0: حبيبي ابو فارس، الله يخليك حبيبي،
1: شكرا لك. شكرا
2: فاصل اعلاني قصير ثم نعود ونتابع.

0: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورق تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
3: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم.
4: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يوميا، خروف عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن أنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
5: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
6: بيقولوا
7: هاي القهوة جديدة،
6: وبيقولوا
8: هذه القهوة تعودنا عليها.
6: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافي عيلي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، خلي ذوقك يختار.
1: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.
9: عودة للمتابعة وموضوع آخر نود أن نتطرق إليه، موضوعين هنا عمليا مع الكابتن والمحلل زي أرملي. موضوع فينيسيوس ريال مدريد واستعدادات هذا الفريق، وقضية فينيسيوس حارقة الآن تشغل البال، الصحافة الإنجليزية والإسبانية أيضا تكتب كثيرا عن إمكانية انتقال فينيسيوس بصفقة قد تكون مدوية لأرسنال. وموضوع آخر بهمنا كمان قضية مكابي حيفا.

0: يجري بمكابي حيفا يقود من مضاجع الجمهور اللي اشترى بطاقات الاشتراك السنوية كلها، لم يبقى بطاقة واحدة ويرغب بأن يرى فريق مغاير عما كان في الماضي. كابتن زي أرملي سلامات عزيزي.
1: سلامات نبيل لك ولجميع المستمعين.
0: فينيسيوس يعني هو بتزانخ يعني بده يعني يبتز ريال مدريد، مش مجددين الاتفاقية معه، بده طلبات لأنه بعد 6 أشهر بصير حر يوقع مع أي فريق. الآن يبدو أنه قد يترك ريال مدريد ويتجه نحو أرسنال. السؤال، هل هذه رغبة بالفعل أم أنه بشوف أنه بطل إله محل أنه إمبابي هو السيد الأول في ريال مدريد؟
1: بدون أنا شك إنه في واقعية جديدة حاليا بتغييرات كتير جدا في ريال مدريد، تغيير المدرب مورينيو وإحضار لاعبين، في نوعية من الإشكال إنه ممكن يكون عليها تأثير سلبي على قضية فينيسيوس اللي يعني بالفترة الأخيرة يعني حتى مع منتخب البرازيل ما كان هذا مزبوط، وسجل أهداف مزبوطة، بس يعني مش زي باقي اللاعبين اللي بيقدر يجيبوا نتائج. يعني تعتبر انه بالاساس بيقدر يفوز،
0: ما سحبش المنتخب، اتوقع انه يسحب المنتخب هو يقوده يعني، بس ما عملها
1: بالضبط. القياده كانت عنده ضعيف السنه بالبرازيل بدون ادنى شك، ونساش انه قضيه ريال مدريد بالسنتين الاخرانيات، ريال مدريد
0: بدون القاب
1: بدون نتائج منيحه، بدون لعب يعني تشوف شيء منيح،
0: بدون
1: فينيسيوس هو بالنسبه يعني والكل لازم يعرف انه فينيسيوس هو لاعب فردي لا اكثر ولا اقل.
0: صحيح.
1: هو يعني لاعب فردي اللي بده ياخذ طابه، يمسك طابه من نص الملعب او 30 متر من الملعب، يعمل لازم يعمله باللاعبين، او انه بحضر هدف مع انه هذا ناتج قليل جدا، او انه بده يسجل هدف. يعني مش هو القائد للفريق كله.
0: صحيح
1: بالضبط. فعشان هيك انا بعتقد اسا حاليا راح تدور قضيه اما اتفاقيه كامله مع ريال مدريد لفتره طويله.
0: وش المشكله زي انه الفريق مش مقدم له عرض جديد عشان يمدد، ولا بدنيش اياه معنيين مش معنيين، ايش بالضبط المشكله هناك؟
1: يعني احنا بنعرف نبيل، يعني صراحه انا ما بعرف عن شو القضايا اللي بتدور بيناتهم في ريال مدريد، بس انا بعرف انه المبالغ اللي بياخذها فينيسيوس مبالغ هائله جدا. يعني
0: طبيعي
1: معروف قديش اللي
0: السؤال اذا ضل يعني ممكن يعني الجمهور ما يقبلوش، يعني يقولوا انت خاين، انت ما كنتش بدك، يعني انت داير دوره بصاري مش منتبه للنادي، كل ما تسجل جول بتحط اصبعك على بلوزه بتصير يحب يبوس الشعار وكانه هو مدريد. يعني لسه ما يسالوه وين انت. صحيح
1: مظبوط نبيل، فالشغله بتفاجئ جدا يعني. طيب. اكيد الجمهور فاهم كل الدوري
0: تبعته يتقبلوا، يعني انا بتاكد
1: يعني بتاعت ناخذ اذا بدنا اعطيك طرف حديث شوي صغير، ناخذ مكابي حيفا وحزيزه اللي بالاساس يعني حزيزه تقريبا انهى حياته الرياضيه من ناحيه مكابي حيفا، يعني ما عادش يقدر يعطي الاشياء اللي كان يعطيها بالسنتين وثلاثه واربعه. حزيزه تغير، حزيزه كبر، حزيزه جسمه ما بيقبل التطورات الجديده، القوه والهذا حزيزه كثير الاصابات تبعته متكرره كثير.
0: يعني انا معك زاهي، بس انا بديش اوافقك هنا بقى. انا في طريقه يعني، ويعني
1: مضبوط
0: كل فريق حر يتصرف كيف بده باللاعب مع اللاعب ماشي، بس الطريقه والاسلوب، ومش اول مره مكابي حيفا، مش اول مره بيعملها مكابي حيفا. هذا اللي
1: معي نبيل. انا بال 89 لما انتهت الاتفاقيه تبعتي واخذت البطوله، وكنت ملك الهدافين في نفس السنه في مكابي حيفا، وافضل لاعب بتاعت نقول هيك بدون ادنى شك، استهزأوا كثير بقضيه اتفاقيتي. يعني بنهايه الامر انا انتقلت للقدس، ولما اجيت لما مضيت بنفس الليله لهبوالي القدس مضيت الاتفاقيه، اجى عندي وقتها اتكا بعاد اللي كان رئيس الفريق وقال له وافقنا على مكان عليه. قلت له راحت عليكم، شو بدي اقول لكم يعني، مع ان انا ما كنتش حابب اترك مكابي حيفا، ولا الجمهور كان حابب اترك مكابي حيفا، لكن هذا اللي صار. يعني بنهايه الامر الادارات عندها مرات اشياء اللي
0: لا بس هذا صار للاسف يعني بميز معك حتى اليوم. يعني هذول الصغار الشباب اللي حكوا عليني كثير الموسم الماضي تقريبا دفنوهن هذا الموسم، صارت الصحافه الحيفويه وراديو حيفا وبرامج الرياضه هناك الكل دابك فيهن. دا سألك شو اللي بصير من مكابي حيفا؟
1: مكابي حيفا انا نبيل
0: تعرف زي بدي اسالك سؤال باراك باخر راح يكمل مشوار ولا انا من اول ما عينوه كمان مره مددوا له قلت لن يكمل المشوار؟ بعرفش هيك رايي انا بدون بغض النظر انه خسر مباراتين كاس التوتو هيك عندي عندي شعور انه هذا استنفذ كل طاقته شخصيته خلص بطلت مناسبه. جيب واحد جديد يا اخي, جيب اجنبي يا اخي, ما بزبطش لا هو ولا رفايلوف.
1: ان الواضح انه نبيل كمان مره بقضيه باخر انه باخر ما هو باخر اللي كان قبل ثلاث سنين
0: لما, كان تعرف زي صرت اشك انا انه هو بعدين يعني صرت اشك انه كان عنده كادر واللي بنى الكادر هناك
1: بالضبط
0: واجى على طبخه بس للاكل وما
1: عمل شيء كان حاضر بلبل حضر له كل شيء وابو فاني و
0: شريم
1: كثير لاعبين السبع كل يولا لاعبين اللي كان عند باخر
0: المدرب يعني انا
1: وياك هن اللي عملوا المدرب مش هو عمل اللاعبين.
0: نعم بالضبط لذلك يعني انا بعرف شو بتوافقني ولا لا يعني مع كرسي هزاز هو عمليا لا
1: نبيل انا بعتقدي باخر كان عنده مجال في كل النواحي يعني احكيك صراحه مكابت الابيب هبولت الابيب بيطار الاوتس وبير السبع
0: يا زميل
1: عم بيلعبوا باوروبا عم بيلعبوا محضرين الفريق بشكل كبير وانت خلصوا الدوري من نفس الشيء مع مكابي حيفا وعطوا الاوكي لباخر انه يكمل في الفريق. ليش ما حضرتش الفريق؟ ليش الفريق ضيف؟ بقول لك قال عندي بتوعين اي بتوعين اي مصابين اي اي مصابين عندك اي مصابين اعطيني لعيبه اسامي لعيبه دفاع متاخر فيش عندك مظبوط الشقة اليمين الخلفية مظبوط بيتاي متصاوب وهذا ماشي لكن اعطناك وقت كان في عندك شهرين تحضر الفريق يلعب كرة قدم على مستوى عالي هجومية ضغط نبيل ولا اشي ولا اشي. انا كنت في المباراة الاولانية لما خسروا 3-2 في الديربي وخسروا كمان ما يعني بنهاية الامر هو بعده مش بقول لك احنا عنا متصوبين اي متصوبين يعني وين
0: مش معقول هذا الكلام
1: عشان هيك باخر رح ياخذ جمعتين بس انا هيك شايف الصورة يعني
0: ديدلاين جمعتين
1: رح ياخذ جمعتين ثلاثة لحد ما اول اللعبة بالدوري ووضعية الفريق.
0: انت شخصيا كيف شايف الصورة زي خليك صريح
1: صراحة انا مش معني اني تغير باخر مش معني لانه اذا انت بدك تدور على مدرب اسا وتتأقلم ومع المواد الموجودة اللاعبين الموجودين اليوم في مكابي حيفا اللي هني يعني ما لهن يعني سوء انه درجة العليا مش اكتر من هيك يعني مش انه بطولة ولا انجازات ولا الفوز بالبطولة والكاس حاليا عندي شبيبة صغيرة كتروا من لاعبين الشبيبة اللي طلعوا من تصمر الشبيبي بالضبط في 2-3 اللي طلعوا اللي عندي مستوى بس هذا بكفيش لمكابي حيفا عشان تفوز البطولة. مكابي حيفا فريق لازم يركض كل الوقت على البطولات وعلى المحل الاول
0: مش بس بطولة زي يمكن اصلحك وادقق اكثر حتى بالرباعية الاولى صعب يكون بهذا الكادر وبهذا المستوى.
1: لا احنا في ناس عم تتحدث انه هن بلاي اوف تحت
0: ثاني والله صحيح يعني. نعم
1: طيب في هال المستوى وفي هاي الأداء نبيل صعب الفريق يوصل
0: زي انت دائما بالملعب وبتعرف الجمهور مكابي حيفا له وزن كبير جدا مش أي فريق هذا مش أي فريق بإسرائيل وأكبر فريق وأعظم فريق من ناحية الجمهور مش راضي حتى لو كان بس مجرد مباراة لأنه يعني شايف إنه فيش عنده مادة
1: شايف كل شيء نبيل احنا يعني احنا اليوم بعدنا يعني نقول بعنا خبره بس الجمهور كمان صار عنده خبره من زمان صار ضايع على شيء بعدين لما بيبيعوا 22 شو اسمه هي بطاقه اشتراك سنوي بطاقه سنويه 22,000 يعني ضل الى 6,000 أو 8,000 اللي هن اسم للفريق الثاني واسم للي بيشرك روتي بتخيل انه الميزانيه الهائله جدا هي من وراء الجمهور الجمهور اللي بيدعم الجمهور اللي بيعمل الجمهور
0: قديش في دور زي قديش في دور للشاحر هذا كعمالين بيسبوا عليه وشتموه وصارت بتتنظم كم مره مجموعه من الجمهور اللي تطالب بتغيير شاحر انا مش فاهم انا يعني شاحر متهم
1: انا ما كنت شاحر يعني موقف الكيس تبعه لحدا بالعكس باخر بحب انجازات باخر بحب يتقدم باخر بحب يكون في اوروبا باخر بحب الفوز بالبطولات ما اعتقدش انه عنده استكفاء بهذا انا بعتقد دائما بطلب انه الفريق يكون في محل اول دائما بده بطولات شهر يعني ما فيش شك يعني حد يعني اليوم اذا بدنا ناخذ كان في تجربه انه واضح انه في اشي بدور وانا بديش اخذ على يعني بس انا بشعر انه حوالين شاحر في كتلة اللي هي مش مظبوطة. ما بعرف شو هي، في كتلة مش مظبوطة اللي بيلعبوا براس شاحر كتير، والأسف الشديد هذا الموجود.

0: اليوم الجمهور منقسم قسمين، إشي بيتهم ريفايلوف وإشي بيتهم باراك باخر إنه لحد إسا إحنا فشلنا وعدم وجود لاعبين الأكفاء، خاصة التعزيز. أنت مسؤول يا ريفايلوف، وذاك بقول لا أنت يا باخر، والناس بقولوا اثنين مع بعض.
1: هو معروف يعني مين دك تتهم يعني بنهاية الأمر، يا إما ريفايلوف يا إما باخر يا إما اثنين مع بعض. يعني تقدر شو نتيجة تقول إنه لا رافائيلو ما في في أشياء مهنية اللي هي بتندرس بين ال
0: المدرب والمانجر،
1: رافائيلو والمانجر بين المدربين باخر وبين رافائيلو، أشياء لازم تندرس، لازم يكون في اتفاق بيناتهم. أما إذا كل واحد بيشتغل على كحوا كيفه وكيف هو شايف الأمور، فمش راح يكون في توافق بينات النبيل. وعشان هيك أنا بقول يعني في إشي مش مزبوط بالموضوع كله هذا. يعني لما بيجيبوا لاعبين، يعني جابوا لعيب دفعوا عليه 3 مليون يورو ودو معاه السنوي وكل الشغلات هاي، وبنهاية الأمر ما بيلعبش ولا لعب لحد اليوم،
0: ولا جريمة. مش أول مرة بالعام عملوا هيك، وأول عام
1: هذا نهوال. أنا اللي بجنني نبيل كيف بيختاروا اللاعبين، يعني كل هؤلاء بطار الأوتس
0: وبيجيبوا
1: لاعبين على مستوى عالي. طب ليه مش عندنا هالشيء؟
0: إلا ما كبيحي يعني ضبطت معهم مع شيري يمكن وسيك وبالصدفة يمكن، وباقي الفرق من كريتش مون ونازل بتجيب فرق دائما بتجيب لاعبين افضل من نجومك ابي حفا هذول بسمون.
1: مش عارف ليش انا صراحة الواضح انه
0: بس مانجر زي جوردي كرويف بدين هذول، واحد اوروبي بيعرفش بشوفش حدا من المتر،
1: بشوفش وكلاء
0: اكيد وكلاء كمان زي انت الصيف اجا وخلص الصيف تقريبا، زي ارمالي لا يدرب انك تضلك زي ما
1: لا انا مشوار الرياضي خلص من ناحية بطلني سفير في مكابي حيفا.
0: بشارة بده يعرف وين بيدرب زي أرمن السنة، بشارة سامي قلت له مش راح يدرب زي مش بعمر.
1: لا أكيد زي. أكيد ما فيش خطة قدامي غير إنه أكون سفير في مكابي حيفا مش أكثر ولا أقل. وهذا هو تابع الأخبار العربية المحلية، وأنت تعرف راديو الشمسي بتعطي كل شيء،
0: جزء أنت صرت جزء من النجاي.
1: بتابع أخبارها.
0: أنا أشكرك كابتن زي أرملي حبيبنا، شكرا.
1: إلى اللقاء.
0: باي باي. إلى اللقاء. بهذا التقرير مسك ختام هذه الحلقة. كابتن زي أرملي، أود أن أشكر الزميل الرائع عدي ياسين، كان معي في الهندسة الإذاعية والإنتاج، كان معكم نبيل سلامي، أشكركم وإلى اللقاء.

جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت ناتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جنب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورك تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.

0: مجموعة المشهداوي.
1: حطمنا الأسعار سي سيتر وان، تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: الشمس دائماً

0: تواصل معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

لبسلي الشباك قام جايني وراك، لبسلي الشباك.

0: تقديم أسعار مثل ما صار في السوبر ستار مجد الكروم في جميع الأقسام. في قسم الخضار والفواكه بندورة 2 كيلو بخمس شكل، الخيار 2 كيلو بخمس شكل، الملفوف الأبيض الأحمر والبلدي 2 كيلو بخمس شكل، بصل ناشف 2 كيلو بخمس شكل و90، ذرة الرز 1 كيلو بخمس شكل، البطيخ 2 كيلو بخمس شكل، الفلفل كل الأنواع الكيلو بخمس شكل، وبقدونس نعنع جرجير كسبرة وشمير الخمس وحدات بخمس شكل بس. خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد سوبر ستار مجد الكروم. سوبر ستار هو ملك
1: الأسعار. بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
2: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
3: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
4: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت! هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بذر. عنب تالي سرها قرشتها.
0: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برجدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
5: بيقولوا
6: هاي القهوة جديدة،
5: وبيقولوا
7: هذه القهوة تعودنا عليها.
5: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM 6
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الرابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. عقدت إدارة بلدية طمرة اجتماعا في قاعة البلدية بمشاركة أعضاء المجلس البلدي واللجنة الشعبية ومستشارين قانونيين ولجنة أولياء أمور الطلاب المحلية إلى جانب عدد من أصحاب المنازل المهددة بالهدم لبحث سبل التعامل مع أوامر الإخلاء والهدم الصادرة بحق عدد من بيوت المدينة. وفي ختام الاجتماع أعلن رئيس البلدية موسى أبو رومي عن سلسلة قرارات لمواجهة هذه الأوامر على المستويين القانوني والجماهيرية، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقا مهنيا وشعبيا واسعا للدفاع عن حقوق الأهالي. حذرت السفارة الأمريكية في إسرائيل المواطنين الأمريكيين الموجودين في المنطقة من تصاعد التوترات، كما دعت السفارة رعاياها إلى توخي الحذر ورفع مستوى اليقظة والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية والإغلاق المؤقت للمجال الجوي. كما أصدرت السفارة الأمريكية في الأردن تحذيرا أمنيا من استمرار التوترات في الشرق الأوسط، معتبرة أن البيئة الأمنية في المنطقة لا تزال معقدة وقابلة للتصعيد بصورة

0: مفاجئة، ونصحت السفارة الأمريكية رعاياها في الشرق الأوسط بتوخي الحذر الشديد والتفكير في المغادرة أو الاستعداد لذلك في حال تدهور الأوضاع الأمنية. في السياق، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله إن أسطولا من السفن موجود في بحر العرب على مقربة من إيران، ويضم حاملتي طائرات وما لا يقل عن 15 سفينة حربية. بدوره أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي مواصلة الجهود لتحقيق مصالح إيران بناء على توجيهات المرشد الأعلى وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي. أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة ضابط مقاتل بجروح متوسطة خلال اشتباك مسلح جرى في جنوب لبنان الليلة الماضية، وقال الجيش إن مقاتلين من حزب الله تصدوا لقوة إسرائيلية من وحدة إيغوز حاولت التسلل إلى منطقة مرتفعات علي الطاهر واشتبكوا معها ما أدى إلى إصابة الضابط.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 34، الجليل الأعلى 36، طبرية 40، الناصرة 37، حيفا والساحل 32، يافا وتل أبيب 32، النقب 37، في إلى 39 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم.
1: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يوميا، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
2: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90، حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90، شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلوغرام 1.14 شيكل و90، أصابع شنيت سلمان معوف 1 كيلوغرام 29 شيكل و90، كبسولة إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90، عسل ياد مرديخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعات المشهداوي.
4: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
5: بيقولوا
6: هاي القهوة جديدة،
5: وبيقولوا
7: هذه القهوة تعودنا عليها.
5: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، خلي ذوقك يختار.
8: الشمس دائما.
9: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
1: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90، حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90، شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90، أصابع شميت سلمان معوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90، كبسولات إسبريسو عليت 4 ب49 شيكل و90، عسل ياد مردخاي 900 جرام 1 ب29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برشدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
4: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
5: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي سرها

0: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
1: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
3: بيقولوا
4: هاي القهوة جديدة،
3: وبيقولوا
5: هذه القهوة تعودنا عليها.
3: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافي عليت عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الخامسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. عقدت إدارة بلدية طمرة اجتماعا في قاعة البلدية بمشاركة أعضاء المجلس البلدي واللجنة الشعبية ومستشارين قانونيين ولجنة أولياء أمور الطلاب إلى جانب عدد من أصحاب المنازل المهددة بالهدم لبحث سبل التعامل مع أوامر الإخلاء والهدم الصادرة بحق عدد من بيوت المدينة. وفي ختام الاجتماع أعلن رئيس البلدية موسى أبو رومي عن سلسلة قرارات لمواجهة هذه الأوامر على المستويين القانوني والجماهيرية، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقا مهنيا وشعبيا واسعا للدفاع عن حقوق الأهالي. حذرت السفارة الأمريكية في إسرائيل المواطنين الأمريكيين الموجودين في المنطقة من تصاعد التوترات، كما دعت السفارة رعاياها إلى توخي الحذر ورفع مستوى اليقظة والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية والإغلاق المؤقت للمجال الجوي. كما أصدرت السفارة الأمريكية في الأردن تحذيرا أمنيا من استمرار التوترات في الشرق الأوسط، معتبرة أن البيئة الأمنية في المنطقة لا تزال معقدة وقابلة للتصعيد بصورة مفاجئة. كما نصحت السفارة الأمريكية رعاياها في الشرق الأوسط بتوخي الحذر الشديد والتفكير في المغادرة أو الاستعداد لذلك في حال تدهور الأوضاع الأمنية. في السياق، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله إن أسطولا من السفن موجود في بحر العرب على مقربة من إيران ويضم حاملتي طائرات وما لا يقل عن 15 سفينة حربية. بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مواصلة الجهود لتحقيق مصالح

0: إيران بناء على توجيهات المرشد الأعلى وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي. أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة ضابط مقاتل بجروح متوسطة خلال اشتباك مسلح جرى في جنوب لبنان الليلة الماضية، وقال الجيش إن مقاتلين من حزب الله تصدوا لقوة إسرائيلية من وحدة إيغوز حاولت التسلل إلى منطقة مرتفعات علي الطاهر واشتبكوا معها ما أدى إلى إصابة الضابط.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 34، الجليل الأعلى 36، طبرية 40، الناصرة 37، حيفا والساحل 32، في يافا وتل أبيب 32، النقب 37 إلى 39 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. دمتم بخير، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

في هذا الأسبوع في الناصرة انعقد المؤتمر السنوي لإذاعة الشمس. من موقع الحدث نلتقيكم هذا الأسبوع ونبدأ من بيتنا. بيت الشمس بمناسبة 23 عاما على الهواء كان حدثا أبعد من الاحتفال، كان سؤالا كبيرا طرح على الملأ: هل يمكن بناء ديمقراطية حقيقية من دون مواطني الدولة العرب؟ من موقع الحدث معكم أنا أدهم حبيب الله، ومن الناصرة إلى الشارع العربي، حيث أرقام مؤلمة عن حوادث الطرق ووقفة خاصة عن ضحايا الدراجات النارية. وفي الساحة السياسية لجنة الوفاق تحاول ما فشل فيه الأحزاب إنقاذ القائمة المشتركة قبل فوات الأوان. من شوارع الناصرة وقضايا المجتمع العربي إلى الإقليم، مفاوضات غزة تتقدم نحو صيغة لنزع سلاح حماس، لكن الأسئلة ما زالت أكثر من الإجابات. نتنياهو في واشنطن، إيران تضرب في دمياط، والمنطقة بعيدة عن أي هدنة حقيقية. ثم نقرأ خريطة النظام الاقتصادي العالمي الجديد ومكانة إسرائيل فيه، قبل أن نختم بقطاع كان يوما فخر إسرائيل بات يبحث عن مكانة في عالم متغير. أهلا بكم في برنامج من موقع الحدث.

من هذا البيت ومن هذا الميكروفون. نبدأ من بيتنا يوم الأربعاء في الناصرة. أقامت إذاعة الشمس مؤتمرها السنوي بمناسبة مرور 23 عاما على انطلاق بث

0: فيها تحت عنوان جاء استفزازيا بامتياز وعميقا بالقدر ذاته. نعم العنوان: بين الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وواقع فقط من دون عرب. حدث كان رسالة قبل أن يكون احتفالا، وسؤالا قبل أن يكون إجابة. تقرير أولي ونسمعه بصوت الزميلة أسيل كبا حول الحدث الذي حصل في هذا الأسبوع والذي يجسد عمليا احتفالا بمرور 23 عاما على إقامة هذا الصوت وهذا الشرح.
1: سيبورش ليه وبعيت ما سيبورش للشمس بها سيبورش للشمس وها سيبورش لخبرة عربية شالخبرة شلما ديرخ شاف خاد له أمين با شاف خالي كل שהיום אי אפשר להתעלם ממנו. אני מתכבד לפתוח את הכנס הזה בשם הנהלת רדיו בעובדיו וצוותו המסור ומבריח את חברי הכנסת, ראשי הרשויות המקומיות, נציגי החברה האזרחית, אנשי האקדמיה, העיתונאיות והעיתונאים, מכלי התקשורת בעברית ובערבית, נציגי משרדי הפרסום ואת כל מי שבחר להיות איתנו היום ולקחת חלק.
2: في الناصرة وتحديدا في مقر إذاعة الشمس انعقد هذا الأسبوع المؤتمر السنوي للإذاعة بمناسبة مرور 23 عاما على انطلاق بثها تحت عنوان استفزازي بامتياز بين الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وواقع فقط بدون عرب. المؤتمر الذي جرى بالعبرية في معظمه وكان ذلك اختيارا مقصودا فيه رسالة للمجتمع الإسرائيلي استقطب طيفا واسعا من الضيوف والمشاركين أعضاء كنيسة عربا ويهودا ورؤساء سلطات محلية وإعلاميين بارزين من وسائل الإعلام العبرية والعربية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
3: احنا عايشين في بلد اللي عمليا بدنا نوصله، بدنا نوصل أهله. الوضع اللي عم نمر فيه بالفترة الأخيرة بهاي البلاد وضع سيء على المستوى المحلي وعلى المستوى العام، يعني البلاد كلها بوضع مش مش مش على أحسن، مش أحسن شيء، وبقدر أقول لك هي باتجاه أسوأ شيء.
4: صحيح.
3: فإحنا مفروض نتحرك ومفروض نكون بدور اللي يحاول يغير الواقع المرير اللي عم نمر فيه.
2: جلس على المنصة ذاتها سياسيون وإعلاميون ونشطاء على مدى عدة ساعات في حواريات متنوعة غطت موضوعات المؤتمر بامتياز وتميز. المؤتمر توج بحفل درع التقدير الذي منح لستة أشخاص ومؤسسات هم الإعلامي زهير بهلول على سنوات طويلة قضاها في العمل الإعلامي في إذاعة الشمس وفي غيرها من وسائل الإعلام في مسيرة مهنية حظيت بالتقدير الكبير.
5: طبعا كانت محطة ولا تزال محطة مميزة في حياتي إذاعة الشمس باعتبار أنني عملت في إذاعة رسمية ما قبل ذلك، وأعتقد بأن هناك خلاف جذري ما بين الاثنين باعتبار أن المساحة المتاحة في محطة خاصة كمحطة إذاعة الشمس هي مساحة تفرض علينا المسؤولية والكثير من العمل والجهد والعمل سوية طبعا بعمل جمعي لكي ننشئ خطاب آخر، خطاب جديد في سماء هذه البلاد.
2: والصحفي أوري النهاري الذي يناضل اليوم ضد المرض والذي كان على مر سنوات الصوت الذي ارتبط بالتغطيات الإخبارية العالمية.
6: أحد الدوغيم شاخي متاريم אותי ولرؤد بمهدورات الערב يشوفين ثمانة אנשים סביב שולחן עגול شيشة מתוכם קלטניקים, שבעה מתוכם אשכנזים, וכולם מדברים על מה הערבים רוצים. למה לא לשאול אותם ישירות? הם כאן, אתם כאן.
2: وعلي زبيدات من سخنين الذي أشعل حراكا شعبيا ضد الجريمة بعد أن أغلق مصلحته التجارية احتجاجا على استفحال العنف.
7: أنا بشكرهم كثير لإذاعة الشمس على التكريم اللي كرموني إياه، بارك الله فيهم وشكرا لهم كثير كثير يعني. نعم. بشكرهم.
2: وعائلة يونون التي فضلت المصالحة وطريق السلام على الرغم من الفقدان الكبير الذي تمثل بمقتل والدي العائلة في 7 أكتوبر والحركة من أجل جودة الحكم على نضالها من أجل الحفاظ على الهامش الديمقراطي في إسرائيل.
8: وكل مشبخة שמאבדת או שנפגע, נפצע מישהו קרוב אליה במשפחה

0: واحنا كمان بالنسبه لنا هذا التكريم كان عن جد لفته صادقه ومعبره واجت بوقتها، يعني بالوقت اللي انت بتحس فيه انك عم تتعب وعم بتحاول توصل رساله وعم تحاول تعمل تاثير وتغيير.
1: المؤتمر كان رسالة قبل أن يكون حدثاً، رسالة تقول المجتمع العربي موجود في الشأن العام الإسرائيلي ولا يمكن بناء ديمقراطية حقيقية بدونه.
2: إذن عن الديمقراطية نتحدث، ولكن أيضاً في قلب هذا المؤتمر وقفت كلمة المدير العام سهيل كرام لتضع الأصبع على الجرح مباشرة. أين يقف الإعلام في زمن الحرب والاستقطاب؟ وما الفرق بين الصحافة المهنية والصدى الإعلامي للسلطة؟ صوت صريح في هذا المؤتمر.
3: المسج שלנו פשוט, אם מדברים על דמוקרטיה, אי אפשר לדבר על דמוקרטיה בלי אזרחים ערבים. מה זה דמוקרטיה? חמישית מאזרחי המדינה זה ערבים. על איזה דמוקרטיה אתם מדברים? כל דמוקרטיה שאנחנו קוראים לה, אפילו דמוקרטית יהודית, זה יש משהו חסר פה. אם מדברים על עתיד ישראל, אי אפשר לבנות אותו בלי שותפות אמיתית של כלל אזרחיה. המאבק על הדמוקרטיה אינו מאבק של הערבים בלבד. והדמוקרטיה אינה פריבילגיה ליהודים בלבד. זהו מאבק על דמותה של המדינה ועל עתידם המשותף של כל אזרחיה.
1: بين الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وواقع لكن من دون العرب، تحت هذا العنوان ناقش المؤتمر السنوي لإذاعة الشمس الذي عقد في الناصرة التحديات التي تواجه الديمقراطية وحرية الإعلام ومكانة المواطنين العرب في إسرائيل. وفي كلمته الافتتاحية عرض المدير العام لإذاعة الشمس سهيل كرام رؤية الإذاعة لدور الإعلام في واحدة من أكثر الفترات حساسية، مؤكدا أن الصحافة المهنية يجب أن تبقى مساحة لطرح الأسئلة ونقل جميع الأصوات، لا صدى للسلطة أو أسيرة لرواية واحدة.
3: أي التكشورة الإسرائيلية لو عمدة بمفخان لكخا تصد ورأتا تفكيدا بهرمات المورال الأمي بيترخكا من هايزون عيتونائي بيتسيقا نراتيف إخاد بالفاد.
1: وقال كرام إن جزءا كبيرا من الإعلام الإسرائيلي ابتعد خلال الحرب عن دوره المهني واعتمد رواية واحدة، وأضاف أن أحد الدروس الأساسية من السنوات الأخيرة هو أن سياسة إدارة الصراع أثبتت محدوديتها وفشلها، وأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى الانتقال من إدارة الأزمة إلى البحث عن حل سياسي للصراع.
3: كي تفكيدها شيل تكشورت مكتسويت إنو لفخور تصد إلا لرؤوت التأدام لشؤول شئلوت كشوت لفيت مخلول هكولوت ولهتسيق إتا مציאות كفي شهي גם شهي مركبت وكؤبت هذا الكخيم החשובים של השנים האחרונות גם עיתונאית הן שלא ניתן להמשיך להישען על אותה תפיסה של סיכור ניהול הסכסוך. המציאות הוכיחה את מגבלותיה. הממשלה שתקום לאחר הבחירות אינה יכולה להמשיך לדחות את הסוגיה הפלסטינית. תוכנית מדינית היא חובה בחתימה הדרגתית לסיום הכיבוש, מוסד שכמעט נעלם מהלקסיקון הישראלי, כולל ראשי האופוזיציה.
1: وفي الشأن الداخلي شدد المدير العام لإذاعة الشمس على تعزيز الحكم المحلي وتقوية مؤسسات الرقابة والحفاظ على استقلال القضاء والإعلام الحر، معتبرا أن توزيع القوة بين مؤسسات الدولة هو شرط أساسي لحماية الديمقراطية.
3: אחד הלקחים החשובים של השנים האחרונות הוא הצורך בביזור הכוח. ריכוז סמכויות בידי הממשלה בלבד מחליש את הדמוקרטיה. יש לחזק את השלטון המקומי, את המחוזות ואת הפריפריה. יש להעצים את הרשויות המקומיות ולהרחיב את סמכויותיהן. שלא הכל יתנקז במקום אחד ולקרוא לזה דמוקרטיה.
1: كما تطرق كرام إلى دور الإعلام خلال الحرب وأكد أن الإذاعة اختارت عدم الانجرار إلى الرقابة الذاتية رغم الضغوط والانتقادات، معتبرا أن خوف الصحفي من طرح الأسئلة يشكل خطرا على المجتمع بأكمله.
3: كورت شلي قام مفنيت لتكشورت عربيت شلعتين بخراش بشتيكا وبتسنزور عتسميت من توخ خشاش مع مشترى مع مشتار هدي ديمقراطي في خوفش بيتوي. دعم فين يفين.
1: وأشار كرام إلى أن التحدي أمام الإعلام العربي والإسرائيلي على حد سواء هو الحفاظ على حرية التعبير والمسؤولية المهنية، داعيا إلى عدم التخلي عن دور الصحافة.

0: من موقع الحدث نواصل وإياكم. ومن مؤتمر الشمس إلى مشهد سياسي عربي داخلي يعيش لحظة فارقة، لجنة الوفاق الوطني تتسلم مهمة استعصت على الأحزاب ذاتها، التوصل إلى قائمة انتخابية مشتركة قبل أن يغلق الباب. هل تنجح حين فشل غيرها؟ عن مساعي تشكيل القائمة المشتركة وعن دور الوساطة ودخول أيضا لجنة الوفاق الوطنية في التقرير التالي.
1: بعد أسابيع من المفاوضات التي انتهت إلى طريق مسدود، انتقلت أزمة تشكيل القائمة العربية المشتركة الثلاثية إلى لجنة الوفاق الوطني التي أعلنت أنها تلقت تفويضا رسميا من الجبهة والتجمع والعربية للتغيير لمحاولة التوصل إلى صيغة توافقية لخوض الانتخابات بقائمة واحدة. اللجنة أكدت أن مهمتها لا تقتصر على حسم تركيبة القائمة، بل تشمل أيضا العمل على رفع نسبة المشاركة في الانتخابات والتوصل إلى اتفاق فائض أصوات مع القائمة العربية الموحدة وصياغة ميثاق شرف يضمن حملة انتخابية هادئة، مطالبة القيادات الحزبية بوقف التصريحات الإعلامية وإتاحة المجال أمامها لإنجاز مهمتها. لكن المهمة لن تكون سهلة، فقد جاء التفويض بعد فشل الأحزاب نفسها في تجاوز خلافاتها، ما يعني أن الملفات الأكثر تعقيدا انتقلت إلى لجنة الوفاق، وأن نجاحها سيتوقف على استعداد الأطراف لتقديم تنازلات حقيقية. وهكذا تجد لجنة الوفاق نفسها أمام اختبار صعب، فهي مطالبة ليس فقط بحل خلاف على ترتيب المرشحين، بل بإعادة بناء الثقة بين أحزاب تتحدث عن الوحدة فيما تستمر الخلافات السياسية بينها. والسؤال الذي يبقى مطروحا، هل تنجح اللجنة في إنقاذ القائمة المشتركة، أم أن الانتخابات المقبلة ستكشف مرة أخرى عمق الانقسام داخل الساحة السياسية العربية؟
0: إذن هذا هو المشهد السياسي وتعقيد المشهد السياسي وسط ترقب عمليا لتشكيل القائمة الثلاثية، ولكن بين هذا وذاك والنقاشات الانتخابية إلى خلاف أعمق يعبر عن مشروعين مختلفين داخل المجتمع العربي. ملف الخدمة المدنية عاد هذا الأسبوع إلى الواجهة من بوابة مؤتمر إذاعة الشمس، وما بدأ كنقاش في قاعة مؤتمر تحول إلى مرآة تعكس خلافا حقيقيا حول سؤال جوهري: كيف يتعامل المواطن العربي مع الدولة التي يعيش فيها؟ هذا التقرير عن الخدمة المدنية بصوت الزميلة أسيل كبهة.
2: هذا الأسبوع عاد ملف الخدمة المدنية إلى واجهة النقاش السياسي داخل المجتمع العربي، لكن هذه المرة من بوابة مؤتمر إذاعة الشمس في الناصرة.

0: ففي المؤتمر كرر رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس موقفه الداعي إلى بلورة مسار خدمة مدنية تطوعية يتلائم مع خصوصية المجتمع العربي، معتبرا أن القضية يجب أن تناقش بعيدا عن الشعارات، وأنها يمكن أن تكون جزءا من معالجة قضايا المجتمع إذا ضمنت الحقوق والمساواة.
1: نحن متفقين على أي شروط نحن رصيم، لا أم هي شروط أو لا. אתה יודע שוועדת ראשי הרשויות ב-2014 תחת ההנהגה של חדש.
2: כן.
1: יש לה מסמך, יש לה מסמך על שירות אזרחי.
2: נכון, נכון, אבל אמרו, תעבירו לנו לרשויות.
1: תקשיב לי. אתה יודע, אני רוצה שנדבר אמת. אני רוצה שנעמוד מול המראה ונראה את כל התמונה. אתם יודעים שיש עכשיו קבוצה מטעם ועד ראשי הרשויות, תחת החסות של ועדת המעקב. שכבר שנתיים דנים ומגבשים מתווה לשירות אזרחי.
0: لكن هذا الطرح اصطدم مجددا بموقف غالبية الأحزاب العربية التي ترى في الخدمة المدنية مشروعا مرفوضا من حيث المبدأ، وترفض أي ربط بين الحقوق المدنية وبين ما تسميه إسرائيل تحمل العبء.
3: المحاولة هو للتجنيد بطرق وتسميات ومصطلحات مختلفة، وحاولوا يغيروا اللغة من خدمة وطنية لخدمة مدنية، واليوم بنسمع خدمة اجتماعية. احنا ما بدنا نرد، يعني ما بدنا نبني مجتمع تبع خدامين، احنا بدنا نبني مجتمع تبع ناس فخورة بهويتها، فخورة بانتمائها لوطنها، فخورة بكونها جزء من الشعب العربي الفلسطيني، ومواطنين يعني يتمتعون بكافة الحقوق.
0: وخلال هذا الأسبوع تجنبت أحزاب الجبهة والتجمع الانخراط في سجل مباشر مع عباس، لكنها لم تبدي أي تغيير في موقفها التقليدي الرافض للخدمة المدنية.
4: السياق هذا عزاف كل تخمي هديكوي وهكبوخ של החברה הערבית، هرست بطيم افقعات ادموت تكتيفيم مع سريشا وخدومه، وولخ لبينا ولاي يحيده ששם אולי יש טענה שאותה חובה יחידה כאילו שהערבים לא מקבלים. אז לכן השיח הזה הוא מעוות, הוא לא מתייחס לעיקר.
0: ويبقى السؤال، هل يعكس هذا الخلاف مجرد تباين في الوسائل أم أنه يكشف اتساع الفجوة بين مشروعين سياسيين داخل المجتمع العربي، أحدهما يراهن على الاندماج والتأثير من داخل مؤسسات الدولة، والآخر يرى أن أي نقاش حول الخدمة المدنية يمس بالثوابت الوطنية قبل أن يكون نقاشا حول الحقوق المدنية؟

0: من الخدمة المدنية أو من الساحة السياسية إلى الشارع أو الشوارع، حيث أرقام تتصاعد في صمت. 99 شخصا من المجتمع العربي فقدوا أرواحهم على الطرق منذ مطلع العام، والرقم لا يزال بارتفاع. وقفة خاصة عند ملف الدراجات النارية الذي يحصد حياة شخص من بين كل 5 ضحايا، فلنستمع إلى هذا التقرير.
1: 99 شخصا، هذا هو عدد ضحايا حوادث الطرق من المجتمع العربي منذ مطلع عام 2026 وحتى نهاية يوليو، مقارنة ب 81 ضحية في الفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع يثبت ما باتت نقرة المعطيات الرسمية عام 2026 هو الأخطر على المجتمع العربي في حوادث الطرق خلال ما يزيد على عقد من الزمان. الأرقام وحدها كافية لإطلاق أجراس الإنذار، لكن المفارقة الأكثر إلاما تكمن في نسبة العرب من الضحايا، فالمواطنون العرب يشكلون أكثر قليلا من 20% من سكان الدولة، لكن نسبتهم من إجمالي الضحايا حوادث الطرق تبلغ 38%، أي ما يقارب ضعف نسبتهم السكانية. وداخل هذه الأرقام المؤلمة ثمة ملف يستحق وقفة خاصة، الدراجات النارية. 20 شخصا من المجتمع العربي لقوا حتفهم منذ بداية العام في حوادث دراجات نارية، أي ما يمثل 21% من إجمالي ضحايا حوادث العرب على الطرق، وهذا يعني أن كل 5 قتيل عربي على الطريق كان يقود دراجة نارية. الإهمال واللامبالاة يكلفان المزيد من الأرواح في ظل حكومة لا تلقي بالا لأهمية مكافحة حوادث الطرق كأحد أسباب الوفيات الأكثر انتشارا في الدولة، خاصة في أوساط

0: مواطنين العرب. المجتمع العربي يدفع ثمنا غير متكافئ على طرق لا تحميه بما يكفي، والأرقام في ازدياد يوميا.
1: إذن هذا هو الواقع على الطرقات. قبل أن نتحول إلى طريق آخر يأخذنا إلى غزة وإلى الملف الفلسطيني، من القاهرة تتحدث مصادر عن تقدم في مفاوضات غزة نحو صيغة لنزع سلاح حماس وإدارة القطاع عبر هيئة مدنية. تقدم حقيقي أم أن الفجوة بين الروايات ما زالت أوسع من أي اتفاق؟
0: تحدث عن وقف لإطلاق النار ولجنة تكنوقراط لإدارة القطاع وتفكيك سلاح حماس، لكن التفاصيل تكشف أن الأسئلة ما زالت أكثر من الإجابات. فالمسودة تقوم على مبدأ سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد، وتطرح نقل إدارة غزة إلى هيئة مدنية بإشراف دولي مع تفكيك الأنفاق والسلاح الثقيل. لكن ماذا يعني عمليا نزع سلاح حماس؟ وهل يبدأ قبل الانسحاب الإسرائيلي أم بالتوازي معه؟ هنا تكمن العقدة الأساسية. إسرائيل تشترط نزعا كاملا للسلاح قبل أي انسحاب، بينما تشير التسريبات إلى تنفيذ تدريجي ومتزامن. أما حماس فتتحدث عن التخلي عن السلاح الثقيل فقط، مع ربط أي خطوة بانسحاب إسرائيلي كامل. ولا تقف علامات الاستفهام عند الملف الأمني، فمن سيدير غزة فعليا؟ وما مصير موظفي حماس؟ وإن السلطة الفلسطينية من كل هذه الترتيبات؟ ومن سيمول إعادة الإعمار؟ في هذه المرحلة تبدو خارطة الطريق إطارا عاما أكثر منها اتفاقا مكتملا، ويبقى السؤال الأهم: هل تتحول هذه البنود إلى واقع على الأرض أم تبقى مجرد تفاهمات تصطدم بالخلافات السياسية والأمنية؟

0: إذن ملف غزة والمصادقة على إدخال مجلس السلام جاء قبل مغادرة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، حيث صادق الكابينت الأمني والسياسي على إدخال عمليا مجلس السلام في البيت الأبيض وفي طاولة المفاوضات. نتنياهو في المكتب البيضاوي. إيران تضرب ناقلة غاز في دمياط المصرية، أو يمكن القول مزاعم حول ضرب إيران لهذه الناقلة. هرمز ليست الساحة الوحيدة، وما أبعاد هذا التوقيت وما هي دلالاته؟ في هذا التقرير بصوت الزميلة ابتهال حسن.
1: في 28 يوليو جلس نتنياهو في المكتب البيضاوي مع ترامب، وفي 28 و29 من الشهر ذاته شنت الولايات المتحدة ضربات ضد إيران وميليشياتها في العراق والأردن، واستأنفت إيران هجماتها بصواريخ باليستية على مواقع أمريكية. لم يكن التزامن محض مصادفة. مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أوضح أن نتنياهو لم يدفع نحو استراتيجية بعينها في اجتماعه مع ترامب، بل عرض 3 سيناريوهات محتملة فيما وصفه بتبادل أفكار، لكن التطورات الميدانية تحدثت بصوت أعلى من أي تصريح. الأخطر من ذلك جاء من البحر الأبيض المتوسط. طائرة مسيرة استهدفت ناقلة غاز أمريكية الملكية في ميناء دمياط المصري، مما أشعل النار في سفينتي تخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال. التحقيقات المصرية الأولية أكدت أن طائرة مسيرة هي ما أحدث الحريق، ولم تتبنى أي جهة المسؤولية رسمياً غير أن إصبع الاتهام توجه فوراً إلى إيران. وجاءت مصادر إيرانية لتؤكد هذا الموضوع في تصريحات صحفية. الرسالة الإيرانية في هذا الهجوم أوسع بكثير من دمياط نفسها، فإيران تقول للعالم هرمز ليس الساحة الوحيدة التي تستطيع تعطيل تجارة الطاقة فيها. نحن قادرون على الوصول إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، إلى موانئ الغاز الأوروبية المتاخمة لمصر، وإلى أي نقطة فيها سلسلة الطاقة العالمية. وفي ظل أزمة الهيليوم الصيني وهشاشة المخزون النفطي الأمريكي، فإن ضرب ناقلة الغاز في دمياط يمس بشكل مباشر إمدادات الطاقة الأوروبية التي تعتمد على محطات الغاز المصرية. نتنياهو

0: قال في مقابلة مع شبكة ABC إنه يأمل أن تقبل إيران بصفقة مع ترامب، وإن أي شيء يؤدي إلى إنهاء البرنامج النووي الإيراني هو ما نريده. لكن بين خطاب الدبلوماسية وحرائق دمياط وصواريخ الأردن، يبدو أن المنطقة لا تزال بعيدة عن أي هدنة حقيقية.
1: إذن المنطقة لا زالت بعيدة عن أي هدنة حقيقية، لا سيما وأن التصعيد في كل يوم يرتفع والتهديدات تزداد. ولكن من الميدان إلى الخريطة الأوسع، النظام الاقتصادي الذي بنته واشنطن بعد الحرب الباردة يتصدع، والصين تراكم من قوتها، عالم جديد يتشكل. يبقى السؤال، أين تقف إسرائيل في هذا المشهد؟ قوة تكنولوجية واعدة أم دولة تتفاعل مع المتغيرات دون رؤية استراتيجية واضحة؟ حول هذا التقرير بصوت الزميلة ابتهال حسن، النظام الاقتصادي العالمي الجديد ومكانة إسرائيل فيه، فلنستمع.
0: العالم يعيش لحظة إعادة تشكيل حقيقية. النظام الاقتصادي الدولي الذي بنته الولايات المتحدة بعد الحرب الباردة وقامت على قواعده العولمة الحرة والتجارة المفتوحة والمؤسسات الدولية يتصدع اليوم على أكثر من جبهة في آن واحد. على الجانب الأمريكي، أمريكا أولاً لم تعد شعاراً انتخابياً بل سياسة هيكلية تتجلى في رسوم جمركية واسعة وضغط متصاعد على الحلفاء لرفع اتفاقهم الدفاعي واتفاقيات ثنائية تحل محل المنظومات متعددة الأطراف. وفي المقابل تراكم الصين قوتها التكنولوجية والتجارية بوتيرة غير مسبوقة، بينما يتشكل نظام موازن من الممرات التجارية والعملات البديلة وشبكات التأثير خارج الدولار والمنظومة الغربية. وفي خضم كل هذا تقف إسرائيل في موقع بالغ التناقض. من ناحية هي قوة تكنولوجية حقيقية بتقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وعشرات الشركات الموجودة في قلب سلاسل التوريد العالمية، وهذا رصيد استراتيجي لا يستهان به في عالم تتحول فيه سلاسل التوريد إلى ساحات صراع. لكن من ناحية أخرى، فإن الحرب والعزلة الدبلوماسية وتراجع مكانتها لدى شركائها الأوروبيين يكبل قدرتها على استثمار هذا الرصيد. الأخطر من ذلك أن معادلة الاتكاء شبه الكامل على واشنطن التي أتاحت لإسرائيل هامشاً واسعاً من الحركة لعقود تتزعزع في ظل إدارة تعيد تعريف التحالف بمنطق المصلحة المباشرة لا الالتزام التاريخي. الاتفاق النووي المدني مع السعودية والتوتر مع نتنياهو بشأن لبنان وتصريحات فانس حول حملات التأثير الإسرائيلية، كلها إشارات إلى أن حسابات الولاء تتغير. السؤال الذي طرحه معهد فان لير وغيره من مراكز الفكر الإسرائيلية يبقى جوهريا، هل إسرائيل تدار بمنطق استراتيجي يضعها في موقع فاعل ضمن النظام الجديد، أم أنها تتفاعل مع المتغيرات بشكل ارتجالي من دون رؤية تحدد من أين؟
1: نخرج إلى فاصل إعلاني ونواصل بعد ذلك في موقع الحدث.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
3: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورك تواليت موليد 30 لفة 1.19 شيكل فقط.

0: الحملة حتى 5/8. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: بدون ما تفكر
3: ولا تحتار.
2: سوبر ستار
3: هو ملك الأسعار.
4: تحطيم أسعار مثل ما صار في السوبر ستار مجد كروم في جميع الأقسام. في قسم اللحوم عجل مطحون الكيلو بخمسين شيكل، صدر دجاج 2 كيلو بخمسين شيكل، بخال دجاج 5 كيلو بخمسين شيكل، وجنحان دجاج 5 كيلو بخمسين شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد. سوبر ستار مجد كروم.
3: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
5: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
6: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
7: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز. ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.

0: جددنا تحية من موقع الحدث، ونختم بقطاع كان يوما رمزا للقوة الاقتصادية الإسرائيلية. بورصة الألماس في رمد جان تعيش من أقصى أزماتها منذ عقود. صادرات تراجعت بأكثر من 60% عن فترة الذروة. ما الذي قتل هذه الصناعة، وهل يمكن إنقاذها أصلا؟ التقرير بصوت الزميلة زهرة سعيد.
1: كانت إسرائيل يوما واحدة من أكبر مراكز تجارة الألماس في العالم. بورصة الألماس في رمات جان كانت تنبض بصفقات تقدر بملايين الدولارات، وكانت أحجار الألماس الإسرائيلية المصقلة تصل إلى أكثر من 60% من السوق الأمريكية. ذلك كان في عام 2015 حين بلغت الصادرات نحو 7 مليارات دولار. اليوم هذا الرقم لم يعد موجوداً في المشهد. البيانات الرسمية لوزارة الاقتصاد تكشف تراجعاً تجاوزت نسبته 60% إلى 70% مقارنة بفترة الذروة. حجم التجارة الكلي وصل إلى ما يقارب ثلث ما كان عليه قبل عقد فقط. الأوساط الاقتصادية وبورصة الألماس تصف المرحلة الحالية بأنها من أقصى الأزمات التي مر بها القطاع منذ عقود. ما وراء الأرقام قصة متشابكة من الأسباب. الحرب والتوترات الجيوسياسية أضرا باضطراد بسلاسل التوريد والتصنيف الائتماني لإسرائيل. الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة قلصت الميزة التنافسية للشركات الإسرائيلية لصالح الهند وبلجيكا. ودبي تحولت إلى مركز تجاري منافس يجذب الصفقات بحوافز ضريبية لا تستطيع إسرائيل منافستها. لكن التحدي الأعمق هو هيكلي وليس طارئا. الألماس المصنع مخبريا يقتحم الأسواق العالمية بأسعار تسقط الطلب على الألماس الطبيعي المصقل. والأسواق الآسيوية الكبرى الصين وهونغ كونغ تتراجع شهيتها للمجوهرات الثمينة في ظل تباطؤ اقتصادي. المطالبات بتدخل حكومي عبر حوافز ضريبية ودعم مؤسسي تتصاعد خشية أن يكون ما نشهده اليوم ليس أزمة مؤقتة بل بداية نهاية حقبة إسرائيلية كاملة في عالم الألماس.

بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من موقع الحدث. بدأنا من بيتنا في الناصرة حيث طرحت أسئلة الديمقراطية والهوية والإعلام بصراحة نادرة، ورأينا مجتمعا عربيا يفقد شبابه على الطرق في صمت، وساحة سياسية تحاول أن تلتقط أنفاسها قبل الانتخابات في الإقليم، مفاوضات تتقدم وميدان يشتعل في الوقت ذاته، ونظام اقتصادي عالمي يعاد تشكيله بعيدا عن الأطر التي اعتدنا

عليها. أما الدرس الأبرز في كل ذلك، لا شيء ثابت، ومن لا يملك رؤية يدار بدلا من أن يدير. كنت معكم أنا أدهم حبيب الله من موقع الحدث، أشكركم على حسن الاستماع، إلى اللقاء.

0: سيتروان مختارة، السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: حملة جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورك تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار السادسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. قررت محكمة الصلح في مدينة حيفا وقف تنفيذ قرار هدم وإخلاء منازل تعود لعائلة غباري في بلدة المشيرفي، وذلك بعد إخطار سلطة أراضي إسرائيل العائلة قبل نحو أسبوع بعزمها تنفيذ القرار بالقوة. وكان قرار الهدم والإخلاء قد صدر قبل نحو 10 أشهر بزعم سلطة أراضي إسرائيل ملكيتها للأرض المقامة عليها المنازل. عقدت إدارة بلدية طمرة اجتماعا في قاعة البلدية بمشاركة أعضاء المجلس البلدي واللجنة الشعبية ومستشارين قانونيين ولجنة أولياء أمور الطلاب المحلية، إلى جانب عدد من أصحاب المنازل المهددة بالهدم، لبحث سبل التعامل مع أوامر الإخلاء والهدم الصادرة بحق عدد من بيوت المدينة. وقال أو أعلن رئيس البلدية موسى أبو رومي عن سلسلة قرارات لمواجهة هذه الأوامر على المستويين القانوني والجماهيري، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقا مهنيا وشعبيا واسعا للدفاع عن حقوق الأهالي. حذرت السفارة الأمريكية في إسرائيل المواطنين الأمريكيين الموجودين في المنطقة من تصاعد التوترات، كما دعت السفارة رعاياها إلى توخي الحذر ورفع مستوى اليقظة والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية والإغلاق المؤقت للمجال الجوي. كما أصدرت السفارة الأمريكية في الأردن تحذيرا أمنيا من استمرار التوترات في الشرق الأوسط، معتبرة أن البيئة الأمنية في المنطقة لا تزال معقدة وقابلة للتصعيد بصورة مفاجئة. ونصحت السفارة الأمريكية رعاياها في الشرق الأوسط بتوخي الحذر الشديد والتفكير في المغادرة أو الاستعداد لذلك في حال تدهور الأوضاع الأمنية. في السياق، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله إن أسطولا من السفن موجود في بحر العرب على مقربة من إيران، ويضم حاملتي طائرات وما لا يقل عن 15 سفينة حربية أخرى بحسب صحيفة واشنطن بوست. في السياق، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مواصلة الجهود لتحقيق مصالح إيران بناء على توجيهات المرشد الأعلى وقرارات المجلس الأعلى.

0: على للأمن القومي. أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة ضابط مقاتل بجروح متوسطة خلال اشتباك مسلح جرى في جنوب لبنان الليلة الماضية. وقال الجيش إن مقاتلين من الحزب تصدوا لقوة إسرائيلية من وحدة إيجوز حاولت التسلل إلى منطقة مرتفعات علي الطاهر واشتبكوا معها، ما أدى إلى إصابة الضابط. ميدانيا أفادت مصادر محلية بتنفيذ غارة إسرائيلية على بلدة النبطي الفوق من قبل طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي. أفادت مصادر فلسطينية أن مستوطنون أحرقوا مركبة وخطوا شعارات عنصرية على جدران منزل في بلدة صريف شمال غرب الخليل. في السياق، شنت قوات الأمن حملة اقتحامات ومداهمات في عدد من بلدات وقرى محافظتي نابلس وبيت لحم، اعتقلت خلالها ستة مواطنين واحتجزت عشرات آخرين للتحقيق الميداني.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 34، الجليل أعلى 36، طبرية 40، الناصرة 37، حيفا والساحل 32، يافا وتل أبيب 32، في النقب 37، في إيلات 39 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس للإخبار.

0: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل ماماوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولة إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسل يد مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8. خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: الشمس دائما.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل ماما عوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولة إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسل ياد مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8. خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.

0: نشرة أخبار السابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. قررت محكمة الصلح في مدينة حيفا وقف تنفيذ قرار هدم وإخلاء منازل تعود لعائلة إغباري في بلدة المشيرفة، وذلك بعد إخطار سلطة أراضي إسرائيل العائلة قبل نحو أسبوع بعزمها تنفيذ القرار بالقوة. وكان قرار الهدم والإخلاء قد صدر قبل نحو 10 أشهر بزعم سلطة أراضي إسرائيل لملكيتها للأراضي المقامة عليها المنازل. عقدت إدارة بلدية طمرة اجتماعا في قاعة البلدية بمشاركة أعضاء المجلس البلدي واللجنة الشعبية ومستشارين قانونيين ولجنة أولياء أمور الطلاب المحلية، إلى جانب عدد من أصحاب المنازل المهددة بالهدم، لبحث سبل التعامل مع أوامر الإخلاء والهدم الصادرة بحق عدد من بيوت المدينة. وفي ختام الاجتماع أعلن رئيس البلدية موسى أبو رومي عن سلسلة قرارات لمواجهة هذه الأوامر على المستويين القانوني والجماهيرية، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقا مهنيا وشعبيا واسعا للدفاع عن حقوق الأهالي. حذرت السفارة الأمريكية في إسرائيل المواطنين الأمريكيين الموجودين في المنطقة من تصاعد التوترات، كما دعت السفارة رعاياها إلى توخي الحذر ورفع مستوى اليقظة والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية والإغلاق المؤقت للمجال الجوي. كما أصدرت السفارة الأمريكية في الأردن تحذيرا أمنيا من استمرار التوترات في الشرق الأوسط، معتبرة أن البيئة الأمنية في المنطقة لا تزال معقدة وقابلة للتصعيد بصورة مفاجئة. كما نصحت السفارة الأمريكية رعاياها في الشرق الأوسط بتوخي الحذر الشديد والتفكير في المغادرة أو الاستعداد لذلك في حال تدهور الأوضاع الأمنية. نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله إن أسطولا من السفن موجود في بحر العرب على مقربة من إيران، ويضم حاملتي طائرات وما لا يقل عن 15 سفينة حربية. بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مواصلة الجهود لتحقيق مصالح إيران بناء على توجيهات المرشد الأعلى وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة ضابط مقاتل بجروح متوسطة خلال اشتباك مسلح جرى في جنوب لبنان الليلة الماضية. وقال الجيش إن مقاتلين من حزب الله تصدوا لقوة إسرائيلية من وحدة إيجوز حاولت التسلل إلى منطقة مرتفعات علي الطاهر واشتبكوا معها، ما أدى إلى إصابة الضابط. ميدانيا أفادت مصادر محلية بتنفيذ غارة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوق جنوبي لبنان من قبل طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.

درجات الحرارة على النحو التالي: القدس 34، الجليل الأعلى 36، طبرية 40، الناصرة 37، حيفا والساحل 32، يافا وتل أبيب 32، النقب 37، في إيلات 39 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: تحطيم أسعار مثل ما صار في السوبر ستار مجد الكروم في جميع الأقسام. حليب نوفا 1 لتر بخمسة شاكل، لبن التيريو 750 جرام ب14 شاكل و90، جبنة صفرة عامك 150 جرام بخمسة شاكل، يوغورت نوفا 1.5 لتر ب10 شاكل، وكرتونة 124 وحدة 200 مل 13 كرتونة ب100 شاكل بس. خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد، سوبر ستار مجد الكروم. هو ملك
1: الأسعار. حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.9 شيكل و90، ماكروني وليفود 500 جرام 5.9 شيكل و90، مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90، مسحوق غسيل إريال 4.5 كيلو جرام 1.29 شيكل و90، ورك تواليت مولد 30 لفة 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/8. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.

محلات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورك تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8. خاضع لشروط الحملة.

0: مجموعة المشهداوي.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس

0: تمام. الثامنة في إذاعة الشمس، إليكم نشرة الأخبار.
1: قررت محكمة الصلح في مدينة حيفا وقف تنفيذ قرار هدم وإخلاء منازل تعود لعائلة إغباري في بلدة المشيرفة، وذلك بعد إخطار سلطة أراضي إسرائيل العائلة قبل نحو أسبوع بعزمها تنفيذ القرار بالقوة. وكان قرار الهدم والإخلاء قد صدر قبل نحو 10 أشهر بزعم سلطة أراضي إسرائيل لملكيتها للأراضي المقامة عليها المنازل. عقدت إدارة بلدية طمرة اجتماعا في قاعة البلدية بمشاركة أعضاء المجلس البلدي واللجنة الشعبية ومستشارين قانونيين ولجنة أولياء أمور الطلاب المحلية، إلى جانب عدد من أصحاب المنازل المهددة بالهدم، لبحث سبل التعامل مع أوامر الإخلاء والهدم الصادرة بحق عدد من بيوت المدينة. وفي ختام الاجتماع أعلن رئيس البلدية موسى أبو رومي عن سلسلة قرارات لمواجهة هذه الأوامر على المستويين القانوني والجماهيرية، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقا مهنيا وشعبيا واسعا للدفاع عن حقوق الأهالي. حذرت السفارة الأمريكية في إسرائيل المواطنين الأمريكيين الموجودين في المنطقة من تصاعد التوترات، كما دعت السفارة رعاياها إلى توخي الحذر ورفع مستوى اليقظة والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية والإغلاق المؤقت للمجال الجوي. كما أصدرت السفارة الأمريكية في الأردن تحذيرا أمنيا من استمرار التوترات في الشرق الأوسط، معتبرة أن البيئة الأمنية في المنطقة لا تزال معقدة وقابلة للتصعيد بصورة مفاجئة. كما نصحت السفارة الأمريكية رعاياها في الشرق الأوسط بتوخي الحذر الشديد والتفكير في المغادرة أو الاستعداد لذلك في حال تدهور الأوضاع الأمنية. نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله إن أسطولا من السفن موجود في بحر العرب على مقربة من إيران، ويضم حاملتي طائرات وما لا يقل عن 15 سفينة حربية. بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مواصلة الجهود لتحقيق مصالح إيران بناء على توجيهات المرشد الأعلى وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة ضابط مقاتل بجروح متوسطة خلال اشتباك مسلح جرى في جنوب لبنان الليلة الماضية. وقال الجيش إن مقاتلين من حزب الله تصدوا لقوة إسرائيلية من وحدة إيجوز حاولت التسلل إلى منطقة مرتفعات علي الطاهر واشتبكوا معها، ما أدى إلى إصابة الضابط. ميدانيا أفادت مصادر محلية بتنفيذ غارة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوق جنوبي لبنان من قبل طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي.
2: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
1: درجات الحرارة على النحو التالي: القدس 34، الجليل الأعلى 36، طبرية 40، الناصرة 37، حيفا والساحل 32، يافا وتل أبيب 32، النقب 37، في إيلات 39 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: أخبار منتصف الليل في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مصرع سائق دراجة نارية في العشرينيات من عمره جراء تعرضه لحادث طرق وقع بين دراجته النارية ومركبة قرب بلدة كابول، وكان الشاب قد نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج وسط عمليات إنعاش، وتم إعلان وفاته لاحقا متأثرا بجروحه البالغة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. علم أن ضحية حادث الطرق المروع الذي وقع صباح اليوم على شارع رقم 4 هو مؤيد محمد إدريس عبد القادر في 58 من عمره من مدينة الطيبة. أفيد بأن الحادث نجم عن اصطدام الشاحنة بمركبة أخرى ما أدى إلى اندلاع النيران فيها. وقالت طواقم الإسعاف التي وصلت إلى المكان إنها عثرت على سائق الشاحنة عالقا داخل المركبة، وتم إعلان وفاته في المكان. أعلنت الشرطة عن اعتقال رجل في الأربعينيات من عمره من سكان رمات جان للاشتباه بإلقاه حجارة على مدخل مكاتب القناة 12 في تل أبيب، ما أدى إلى تحطم الزجاج وترك رسالة تهديد موجهة إلى شخصيات عامة وإعلاميين. وذكرت الشرطة أن الحادثة وقعت في 28 من الشهر الحالي. قالت وزارة الأمن إن وزير الأمن إسرائيل كاتس عقد جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية بمشاركة رئيس أركان الجيش يال زمير وعدد من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين في ظل حالة التأهب والتوتر التي تشهدها عدة جبهات. وأوضحت الوزارة أن كاتس اطلع خلال الاجتماع على آخر التقديرات الاستخباراتية والعملياتية إلى جانب جاهزية الجيش وخططه للتعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية. صوت مجلس الشيوخ الأمريكي ضد مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية ضد إيران. في الوقت ذاته دعا زعيم الديمقراطيين في المجلس تشاك شومر الرئيس الأمريكي ترامب لإنهاء الحرب مع إيران ووقف العمليات العسكرية. أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف بطائرات مسيرة مراكز وقواعد عسكرية أمريكية في البحرين بما في ذلك قاعدة الشيخ عيسى، مشيرا إلى أن الهجمات طالت مولدات الكهرباء ونظام الملاحة والمباني الإدارية. وأضاف الجيش الإيراني أن الهجمات أسفرت عن أضرار كبيرة في المعدات ومراكز تمركز القوات الأمريكية داخل القاعدة. وفي وقت سابق من اليوم أعلن الحرس الثوري الإيراني عن قصف قاعدة الأزرق في الأردن بصواريخ باليستية وتدمير 3 مقاتلات من طراز F-35 الأمريكية. في المقابل أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الهجمات الإيرانية الأخيرة لم تسفر عن تدمير أو إلحاق أضرار بأي طائرة أمريكية، مشيرة إلى أن جميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقت جرى اعتراضها بنجاح. أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن استضافة اجتماع دولي لمناقشة مبادرة المملكة لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات يهدف لمواجهة التهديدات في باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. وأوضحت الوزارة أن 14 دولة أكدت دعمها للمبادرة فيما تستكمل دول أخرى إجراءات الانضمام، مشيرة إلى أن التحالف يهدف إلى حماية الممرات البحرية الدولية وتعزيز أمن الملاحة والتجارة العالمية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو الليلة لطيفا ومعتدلا في معظم المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 25، الجليل الأعلى 24، طبرية والناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 26، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.